رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من صمت أي سكت عن الشر، نجا أي فاز وظفر بكل خير، أو نجا من آفات الدارين. مستمعي الكرام، هذه وصية نبوية عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهي قليلة المبنى كبيرة.

عبارة المعنى يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن الصمت عن فضول الكلام سبب للنجاة، فمن صمت نجا من آفات اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. فلا شك أيها السادة والسيدات أن كل كلام العبد مكتوب ومسجل عليه، فقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. فكلام العبد إما أن يرفع درجته، وإما أن يهوي به في نار جهنم. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فلذلك مستمعي الكرام، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة الصمت عن فضول الكلام، لأنه أول أساس في سلوك المسلم في طريقه إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلم لا يتحدث في أمر لا يتعلق به وليس له شأن به، إن وجد للكلام ضرورة تحدث، وإلا لزم الصمت. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كنا نتعلم الصمت كما تتعلمون الكلام. ممن يتعلمون الصمت؟ كانوا يتعلمون الصمت من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد من يتكلم في أمر لا يعنيه أو بطريقة لا تعجبه في الكلام يصمت ويعرض، لأن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على هذا السلوك فيقول: إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطي زهدا في هدى وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. مستمعي الكرام، الكلمة هي أهم دعائم بنيان الأسرة والمجتمع، فبحفظها ووضعها في مكانها السليم يتحقق للمجتمع دعائم السلامة والأمان وعلو البنيان. فالكلمة مسؤولية عظيمة، سواء كانت منطوقة أو مكتوبة، وسواء كانت مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يترتب على التلفظ بها تبعات

0: ولذلك عني الإسلام عناية كبيرة بالكلمة، ووضع لها رقابة صارمة لتكون بناءة لا هدامة، منضبطة لا سائبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلنتق الله تعالى في كلامنا ومخاطباتنا، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نتخير الكلمة الطيبة في لفظها وفي معناها وفي مرادها لتكون رسولنا إلى الآخرين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب

0: بلد
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنيناً.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساءً على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
5: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق،

0: خل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي، كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.
2: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وابي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: حيروني عذبوني أحلام.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فخورين بالإمارات.

0: 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
2: الدول مو بالحجم، الدول بال

0: اليوم يا عيال. فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
2: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء

وحياتهم اليومية، وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر. وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس، خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر. فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الكرز تعتبر ثمرة الكرز من الثمار اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، واللي لها شعبية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بالطعم الرائع ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، والسكريات، والفيتامينات. يعد الكرز غني بمضادات الأكسدة، واللي تساعد في منع العديد من الاضطرابات في الجسم مثل مكافحة الشيخوخة وتعزيز المناعة، الوقاية من السرطانات، والعناية بصحة العين. أيضاً يساعد في تحسين وظيفة الدماغ والمساعدة على الهضم. يساعد الكرز على خفض خطر أمراض القلب. فوائد الكرز لتعزيز المناعة وحمايته من العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية، كما أنه فعال ضد التهاب المفاصل والالتهابات، ويعمل الكرز على تحسين وظيفة الدماغ، فله فعالية عالية جداً في تحسين كفاءة الدماغ وتحسين الذاكرة والحفاظ على نشاطها وحماية الجهاز العصبي من الاضطرابات المرتبطة بالتقدم بالعمر. يفيد الكرز في علاج الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر والاكتئاب والإجهاد المزمن.

0: كما أن مضادات الأكسدة في الكرز تحمي الجهاز الهضمي. يخفض الكرز من خطر أمراض القلب ويساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب السليم وتمنع تصلب الأوعية الدموية وتحد من الكوليسترول وضغط الدم، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. يعتبر الكرز فعال في الحماية من الإصابات الموسمية مثل السعال والبرد والحصبة والجدري. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا، قصة

0: لقطتهم.
1: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت.
0: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي.
0: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: فجيرة اف ام.
6: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة أف أم والهوى شرقي. تيك تايم على الفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات.

0: حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالباً ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت

0: الوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة. ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة.

0: وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام. علم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلا على محبتنا ورمزا لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي. أكون مثلك.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
7: كلمة
6: تحكي قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
6: وتزيدنا حنيناً.
7: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساءً على الفجيرة FM.
10: فجيرة FM.
4: مستقبلنا سيظل مشرقاً بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: فجيرة أف أم.
1: متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
8: كتبت اسمي وتاريخي على أرضي ومريخي، سموي من سما داري لأن اسمي إمارات.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
6: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
7: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
8: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
9: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
10: بتوقيت الفجيرة.
4: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
10: بتوقيت الفجيرة،
4: كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
11: فجيرة اف ام.
12: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد بمساعدة إخواني ومساعدة الوزراء. اليوم هم دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الحكومات.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة.

0: القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: فجيرة FM.
0: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

حب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله ومستمعينا، ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشواري جدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم، ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا، أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتوا متجهين. دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: مساء الخير ويا مرحبا ويا سهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله في لقاء أكيد جديد معاكم يتجدد من خلال من الماضي. ومن الماضي اليوم يستكمل رحلة عميقة ورحلة عظيمة كان يقوم بها أبائنا وأجدادنا في الماضي، رحلة الغوص. وأيضا خلوني بداية قبل ما نبدأ في هذا الموضوع الشيق استقبل وياكم ورحب وياكم بضيفي القدير والعزيز الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي سعادة حمد بن حمدان العود. يا مرحبا ويا سهلا فيك، ودائما منورنا في إذاعة الفجيرة.
2: حياكم الله، وأنا أشكركم على هذه المقدمة الطيبة، وأشكركم على استضافتي لكم، وأشكركم في مقدمة هذا البرنامج الطيب وهذه الإذاعة المرموقة. التحية لمستمعينكم ولكل الناس المتابعين لإذاعة هذه الإذاعة الطيبة، فكل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذه الإذاعة الطيبة وهذه البرنامج الشيق، وخاصة أني بالذكر مخرجنا ثامر والأخت يعني إيمان، يعني اللي قدمون البرامج هذه المتنوعة والمختلفة، والبرامج هذه اندل على شيء يدل على أن هناك في ناس يبذلون الجهد ويفكرون في تقديم أنواع من هذه البرامج. وهذه البرامج طبعا هي التي الطريق اللي تشتهر فيها الإذاعة وتقوم الناس متابعينها.

0: بمجتمع وتنور الناس اللي قد يكون ما مر عليهم هذه الأشياء. فاليوم نحن نستكمل رحلتنا بالنسبة للغوص وبالنسبة لبعض المصطلحات. الله إن شاء الله يوفقنا جميعا وياكم أن نكون عند حسن ظن المستمعين والقائمين على هذه الإذاعة الطيبة، وإن شاء الله نبذل جهدنا من أجل إخراج الحلقة بوجود المخرج ووجودك على أننا نكون إن شاء الله نقدم لهم حلقة جميلة، وإن شاء الله يستفيدون.
1: إن شاء الله، إن شاء الله يعطيك العافية ويا مرحبا بك. ويعني عشنا وياك خلال الرحلات الماضية، خلال الحلقات الماضية في رحلة الغوص، حقيقة تفاصيل عميقة جدا لهذه الرحلة، يعني بكل تفاصيلها من تجهيز السفينة أو الخشب أو حتى تأمينها قبل دخولها البحر وأثناء تواجدها في البحر. وقفنا أيضا عند بعض المصطلحات وأدوات الغوص في الحلقات الماضية. نحن عرفنا طبعا أن رحلة الغوص تستمر لأربعة أشهر في البحر سعادتك، فهذا الوقت الطويل في البحر، أربع أشهر ليست بوقت قليل. كيف البحارة والغاصة في هذا الوقت إذا نقصت عليهم بعض مثلا المواد، المياه، أدوات ضرورية يحتاجونها، كيف يتم تأمينها والغذاء طبعا والأكل وغيرها، كيف يتم تأمينها وهم في داخل البحر على السفينة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا السؤال وجيه وأشكرك عليه، ولو ما كنت رعت بحر لكن قدمت لي سؤال يعني قد يكون أنا بعد المفروض، لكن ما دام السؤال هذا الجميل واللي جاء من موهبة طيبة ومن مخرجين فطبعا هذه قصة التمويل في البحر هذه بعد لها روحها عمل وشاق وطريقة مثالية. الإنسان اليوم يتفكر فيها يقول كيف هذا الوضع، الناس في البحر أربعة أشهر، كيف إذا نقص عليهم شيء وما عندهم، فشو الأشياء الواحد يتساءل فينا يقول شو بيسوون يعني هذيلا كيف بيودون لهم. لا، فهناك طال عمرك عندنا نحن زي ما تقولين خارطة الطريق اليوم نسميها.
1: نعم.
0: فكانوا الأباء والأجداد الأول عندهم خارطة الطريق مفروشة في البحر كيف. فطبعا نحن عندما الآن الخشب كلها اللي أبحرت للغوص ومضى عليها 20 يوم 15 يوم، هنا بعد في مخطط جديد عندنا قديم موجود هناك في موضوع عندنا في كل إمارة عندهم تشاشيل. نعم. التشاشيل هذه عبارة عن السفن. نعم. الخشبية أو المحامل.
1: نعم.
0: نفس بس تختلف لأن هذه للنقل والبضائع.
1: نعم.
0: اللي تروح التابع هذه للهيارات اللي المحامل هذه اللي على السنيار اللي موجود على كل هير في
1: وسيلة مواصلات في البحر،
0: فهذه
1: نعم.
0: من هنا بعد يستعدون هنا حركة نعم. تجارية بعد
1: نعم.
0: وفيها عمل وفي كل حد ياخذ يعني
1: رزقة.
0: يعمل رزقه
1: نعم.
0: فهذه بالتشاشيل في كل إمارة يستعدون بعد ما مضى 20 يوم على الغواويس اللي راحوا يعرفون انهم لابد انه فتقوم هذه التشاشيل والتجار اللي موجودين عليها يأمنون فيها كل شيء، الماء والعيش والسكر كل حاجة موجود في هاي التشاشيل.
1: فالتشاشيل هاي خاصة بنقل البضائع.
0: فهاي التشاشيل بعد 20 يوم ابحرت راحت وراهم تلحقهم. هناك في طال عمرك هيارات، الهيارات هاي عليها مجموعة من السنيار.
1: نعم.
0: الهير عليه 10 سفن، هذاك عليه 20، هاك عليه 15،
1: هي مواقع الغوص.
0: مواقع الغوص اللي هي الهيارات.
1: نعم.
0: المغاصات.
1: نعم.
0: فهذا التشاشيل اللي ظهرت من الدولة، ظهرت من كل المواني، من ما تقول ظهرت محملة بكل أنواع المحتاجين اللي هم الغواويص. فأبحروا من كل الدولة، من كل الإمارات، من كل الخيران ومن

المواني ومن الأشياء اللي كانت طبعاً الأول ما عندنا مواني وما عندنا، لكن عندنا الفرضة وعندنا الخيران بسيطة يعني، وهاي كلها كانت عادية عندهم. فيظهرون كلهم وصلوا الآن للهيارات، وصلوا مثلاً كل واحد اتجه إلى هير من الهيارات، لقى عليه السنيار. هذا السنيار أنا راع دبي تشالتي، لكن السنيار اللي موجود هذيلا ممكن يكونون هالشارجة وهالعمان مثلا. وصلوا ما في يقول لك لا والله أنا لازم أنا جاي مخصوص حق إمارة معينة، لا هاي اللي ظاهرين كلهم ما عندهم مشكلة، وين ما بيلاقون أي نوع من أهل الإمارات أهل الغواويس أنا ببيع عليه أو هو محتاج أعطيه. فيبقى تبادل إن وصل هو هذا اللي يغوصون على السنيار هذا، هل مثلا هل مقيوين وهل دبي، أنا شو محتاجين أنا مولدتهم، شو يبقى من ماي وعيش وسكر وتمر أي شيء حطابة من كل الحاجات اللي يبقى أنا مولته. التشاشيل الثاني جولقوا بعد هل الشارجة وجزء بعد من هل دبي، لأن الهيارات اللي تظهر هاي المغاصات اللي يغوصون عليها مخلوطة، مو بشرط أن يكون نحن كلنا أهل دبي هنا والتشال هاي ما دبي هاي انتنا نحن مخصوص، لا ما تي مخصوص، هاي تي للجميع اللي بيكون موجود على أي هير أو على أي من الهيارات والسنيار موجود أنا عليه أمولي شو يطلع شو يبقى. فهذه طال عمرك طريقة التمويل هذه لها وضع آخر، يعني أنا بعطيك حاجتك اللي تبغى تمر السكر أي حاجة أنا بعطيك هواء ما أي حاجة محتاجن. وفي نفس الوقت يمكن أنت ما عندك مال صاحب السفينة هاي أو صاحب الخشبة هاي أو الغواص أو النوخذة، ما عندي أنا حين فلوس أعطيك. هو أول شيء إذا أنت عندك قماش تبى تبيعه، هذا راع التشالة تاجر بياخذ من عندك، ما تصالحت وياه في السعر على القيمة ما مشكلة رده. أنت ما عندك فلوس ما عليه، يوم بيض طرشة يوم بتي بتعطيني، ما يقول لك ما لا لازم تعطيني هذا ولا هذا، لا لا لا كل شيء الحمد لله في النفوس والعمل والتجارة وما بينهم ما فيها أن يفكر أن يعطيك ويصبر وما تعطيه وما لا لا، كأن الله سبحانه وتعالى مسخر أنهم كلهم اللي بحث. فهذا التسخير من الله.

0: واحد بياخذ مال حد وما بيعطيه ولا ما لا شوفي على كثرة المحامل هاي اللي تظهر للغوص على كثرتها ما تسمع واحد في يوم لا تاجر ولا غيص ولا سيب ولا أي كان له حاجة وما قضاها بدون أي تكلفة وبدون أي منه فهذا طبعا اليوم هذا مو موجود يعني صحيح. هذا شيء سر من أسرار الله سبحانه وتعالى جعله بين العباد وبين الخلق اللي كانوا يعيشون في ذاك الوقت فجعل بينهم الله سبحانه تقدير هاي المحبة وهذا التعاون وهذا الشيء فهذا شيء طال عمرك كان عندهم فلذا يروحون هب التشاشيل محملين باعوا عطوك فلوس عنده يعطاك ما عطاك خله بيك تراه بس ما بي مرة واحدة تشاله هالحين تشاله دارت التشاشيل على كل وباعت أغراضها حد اشترك ماش من التاج من صاحب النوخذة حد منهم ما حد منهم عطاه فلوس حد منهم ما عطاه بيرجع مرة ثانية ردت هاي التشاشيل بعد ما فضت اللي عندها ومولت هذه الخشب سؤالكم الجميل اللي سألتوا فيه فأصبحوا عندهم خارطة الطريق زي ما تقولون اليوم إنهم هم عارفين إن بعد شهر بعد 15 يوم بتينا هاي التشاشيل
1: أمنوا نفسهم
0: نعم. وثانيا تعاون بين الخشب والسنيار إذا أنا انقصرت من شيء بيان هذا اخوي ابن عمي من اي من اي من اي اماره انا اذا كنت من عمان يا رمت رعد بي وقلت له انا كذا ابا ناقصني مثلا ما عندي ابا خمس قلات تمر على طول طلع له خمس قلات تمر من عنده واعطاه اياها لين تتشاله من تتشاله بياخذه وبيرد عليه يعني تعاون مش هذا شيء يعني
1: عملية كاملة يعني من العمل والاجتهاد يعني والتعاون
0: ما يفكر يقول أنا في البحر وبنقطع وما بحصل وخافني هذاك لا هاي طال عمرك بالنسبة لمسيرة الغوص تسلسل من بداية الغوص إلى نهاية الغوص هذه كلها حضارة تاريخ نتكلم عنه مهما تكلمنا ما نوفي حقه في سيرة الغوص والبحر وهذا طال عمرك الإنسان يعني اليوم هاي التشاشيل قاعدة لأن هذا رزق وهذا عمل يبنون عليه هب التشاشيل لأن صناعة التشالة وهاي بعد مثل ما الغواويس لا هاي مال الحمال مال التحميل ومال البضائع مال خزانات الماء اللي هو الدرام فناطيس هاي كلها مرتبة فهاي شغلتها متى شغلتها في أيام الغوص مثل ما هالغواويس يشتغلون هي بعد تشتغل وتروح تمول وتي وهكذا
1: صحيح
0: فهذه يعني عمل مترابط من بداية الغوص إلى نهاية الغوص فالإنسان يفكر يقول كيف هذه الناس مساك على هالطريق وكيف مترابطين وكيف عاملين هذا الجسر اللي هو متواصل من صحيح. البر إلى البحر ومن البحر إلى البر يعني هذا مو بسيط اليوم لما نحن اليوم في هاي الأهوال وفي هاي الشمل وفي هاي الأمواج وفي المهالك تجد ترابط جسر ما بينهم وكيف يحسون بالآخرين اللي في البر كيف بيكون اليوم بيروحون حقها بالبحر فهاي كانت مأساة من الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت من الناس اللي قاعدين في كل إمارة يفكرون في الناس هذين اللي راحوا كيف نمولهم كيف نودي لهم كيف نجيب كيف ناخذ وهكذا فبنيت التجارة بهذا الجسر بين التشاشيل وبين الغواصين أو أصحاب الخشب والسفن اللي راحوا على هاي الهيارات لا تقول أنا على الهير والله ما حد بيني أنا ما حد ما السنيار هذا ما بتينا لا لا لا هاي التشاشيل تظهر يمكن 10-15 تشالة وهاي كلها تنتشر هناك على الهيارات حتى لو توك شاري من عند حد وراحت عنك التشالة جيتك أنا ما أدري جيتك أنا بعد كملت باقيين ما خلصوا عنهم جيت أنا بعد كملت بداله وهكذا فأصبحت مواصلات بدون أن الإنسان لكن بيئتهم وحياتهم ومجتمعهم فكروا في هذا العمل فكروا في نقل البضائع لهذه الناس اللي يروحون أربعة أشهر هاي الأربعة أشهر ما يخاف يقول أنا ما بي

0: يجيني وخاف ينقطع. لا أنا انقطعت هاي السنيار عدالي سنيار عنده بيعطيني ما عندي مشكلة. فهذا الموضوع مو موضوع بسيط، موضوع يعني مرتب فكر وعمل وجهد، ولكن ما يحسوا به، ما يحسون انهم هذا ما تقولين مثل واحد اللي نحن نخدم خدمة إنسانية يعني هذيلا بفلوسهم، لكن يحسون ان انا خدمتهم خدمة إنسانية. فشوفي المجتمع هالناس اللي عاشت مئات السنين على هذا العمل وعلى هذا المصاعب وعلى هذه التعب وعلى هاي الأسفار اللي هم فيها، فتجلت هاي الأمور بحفظ من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم.
0: لهاي البشرية
1: صحيح.
0: أنهم عندهم نعم. فكل جيل خذ وقته، هم بعد مرت عليهم أجيال، مرت عليهم حاجات صعبة أصعب من الآخرين. مر علينا أيام الناس تتكلم عن أيام الفقر، الناس صحيح. ما عندها كيف تعيش، كيف تدبر أمورها، رغم أنها واجهوها بكل ارتياح وتعدوها وطافوها وجو في نعمة بعد أفضل مما كانوا أفضل. يعني الناس كانت تتعامل بالجنيهات، أول جني هذا الفضل الذهب ما في ذاك، هذا الجني هو اللي يشتغل أول عندنا في الأول مرة نحل حقنا عليه الجنيهات، هذا
1: في البيع والشراء
0: فضل بيع ومشترى يتباع بالجنيهات. فشوفي يتم بعدهم نعمة اليوم نحن ندور الذهب، شوفي كم وصل سعر وكم وكم، هم لا أول مثل السوق يبيعونه تبايعون فيه، خذ جني بكم عطاء
1: عمدة نقدية،
0: عمدة نقدية كانت الجنيهات هذه. فلما نتكلم عن الماضي وعن الآباء والأجداد ونعطيكم عنهم عن السوالف هذه وعن قصصهم وعن حياتهم، الإنسان يفكر في في في في عقله وأنه يقول هذا شيء فعلا يعني شيء ينور الناس، عندك الناس انهم كانوا ثرهم ناس انا يسوون كذي ونحن ما ندري ان يفكرون فيهم كيف يسوون وكيف يعملون وكيف يخلصون هذا الواجب اللي عليهم.
1: نعم يعني علاقه جميله حقيقه في وسط البحر، يعني بين السفن التجاريه والسفن الغوص على القماش او اللولو، فكانت علاقه متكامله فيها مبادئ اخلاق تعاون قيم جميله حقيقه تدرس. سعادتك ايضا نحن رح ناخذ فاصل ونواصل مع المستمعين هذه الرحلة الشيقة في البحر ورحلة الغوص بعد هالفاصل، خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: رجعنا وياكم مستمعينا ونستكمل حديثنا في رحلة الغوص. ويا مرحبا بك من جديد سعادتك حمد بن حمدان العود. يا مرحبا من جديد, حياك.
2: حياكم الله.
1: يا هلا. يعني قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع التشاشيل وهي السفن الخاصة بنقل البضائع لداخل البحر لسفن الغوص على اللؤلؤ أو القماش. أيضا لما يرجعون بعد رحلة الغوص وبعد ما يعني أمنتهم التشاشيل وعطتهم كل بضاعتهم من غذاء وماء وغيرها داخل البحر, هناك أيضا مثل ما ذكرت بعض السفن ما يكون عندها يعني مادة لتدفع أو تقدم لهذه التشاشيل, لما يرجعون ويعدون من الرحلة كيف تتم الحسبة ما بينهم وبين بعض؟
2: هذه جزاك الله خير, هذا السؤال بعد مهم جدا لمستمعينكم أنهم يأخذون, وأشكركم على الأسئلة الحقيقة اللي تطرح اليوم من أجل, لأن هذه الأشياء ما تأتي من فراغ ولا تأتي من هناك, طال عمرك عرف بين التشاشيل والتجار وبين النواخذة اللي موجودين على ظهر السفن.
1: نعم.
2: فهذا العرف بينهم, الإنسان اليوم لما يوصفه يقول والله هذا يا أخي شيء يعني ما مستحيل يتم هذا الشيء, فمعجزة أن احنا نقول هالكلام, أنك أنت اليوم أنا بأخذ غرشة ماي وما أقدر اللي أنا أدفع فلوسها أشله, وهذه لك كيف يتعاملون على هاي السنين ومدار هذا الوقت على هذا الثقة وعلى هذا البعد التجاري وعلى التسامح وعلى يعني استكمال المشاريع هاي اللي بينهم, يعني بدون أي مبالغ, بدون فلوس وبدون
1: بدون ضمان,
2: بدون ضمان وبدون ما يدخل عليهم حد, هذا عرف كان بين أصحاب التشاشيل والسفن, لأن هذيل بعد اللي في التشاشيل طواشين طواويش يشترون القماش.
1: نعم.
2: يعني
1: تجار اللؤلؤ,
2: يعني حتى يقدر في بعضهم هناك يوم يحصل عندك قماش حتى لو ياخذ باكثر من السوق يبي يكسب في السوق هناك بعد, فهنا بعد عملية طال عمرك على اللي في التشاشيل هاي لهم روحهم تجار وطواويش.
1: نعم.
2: فهم يجيبون هذه البضاعة وباعوك اياها, عطيتيهم زين, حصل عندك بعد اغراك انك انت تبيعها الحين هنا بسعر افضل.
1: نعم.
2: ويشوف سعر انه, لان هذا بعد النوخذة مو بسيط, نوخذة هذا بعد متمرس في نوعية القماش ومتى يبيعه ويعرف صفوته ويعرف الزين منه ويعرف الخشرة ويعرف اللي يقدر الآن يكمل له سد حاجته مع هذا التشاشير النوخذة اللي في التشال أو الطواش.
1: نعم.
2: بعد أنا أكرمه لأن هذا بعد يكرمنا ساعات, يصبر علينا ما يقولنا شيء ما يأخذ منا شيء, فهناك طال عمرك في على الهيارات وعلى المغاصات هذه الغواويس, ولما يجونها بالتشال هذه ما بينهم بعد زي ما تقولين عرف وصداقة ومعرفة, وكل واحد يعني في في في كل إمارته أنا عارف هذا راعي التشال وعارف إني جاي هنا مو بجاي بس يعطيني, بس جاي يعطيني ويصبر علي, مو بجاي يقول لي لا لازم تبيعني هذا قماشك أنا ولا لا. فإذا عرض عليه القماش بيبيعه وشاف سعر زين عطاه وسدد من هذا, والباقي خلاه عنده. الفلوس على أساس أن إذا جت الشهر الثاني ما يبيع

قماش يقدر ياخذ من الفلوس اللي عنده هاي ويدفع للتشال اللي اي الثاني، لان التشال اللي يتني هالمره غير التشال اللي بتيني المره الثانيه غير، ما ما مو بالتشال نفسها هي ترجعت لي انا، لا تشاشيل هاي تتبادل. صحيح. وما تعرف انك انت من اي اماره، مو مشكله عندي انا، انا مو بجاي انا راح دبي طالع حق هالدبي، ولا انا عمان طالع حق هالعمان، ولا الشارجه طالع، ولا المقيوين لراس الخيمه، ولا ابو ظبي، ولا لا، كل حد طالع بس من اجل انه يبيع بضاعته على اي غواص من الغواويس الموجودين قدامه على الهيارات والسنيار اللي عليها السفن. فهذه قصه، وفي نفس الوقت طال عمرك هذا عرف وترابط منذ القدم ما بينهم إلى أن تروح الرحلة وتستكمل وترجع. الحين أنت تسألين سؤالك الجميل، إن كيف لما رجعوا الآن اللي ما حصل، ما اندفع لشيء، ما عطوا شيء. فهذا العرف لما يرجع ويقفلون الغواويس ويرجعون ويبيعون قماش، هل هذا راع التشالة طواش اللي أنا ما أخذ من عندي فلوس صابر علي، أنا جبت القماش اليوم عدة طواويش، هل هذا بيعطيني سعر أحسن من غيره؟ بعطيه إياه ببيعه عليه وبيخصم. ما اتفقت وياه بعته على طواش ثاني، تاجر ثاني من أهب اللولو، وخدت أبوي أول ما بيت دفعت له رعة الشالة اللي مولني في البحر، وعطيته حقه وبامتياز. فهكذا صار بينهم العرف، إن كان هذا يبغى يشتري هو للأولوية، هذا اللي صبر عليه في البحر وما أخذ مني شيء ورد ويا الآن، هذا الأولوية. هو طواش بعد، مب من هو بس عنده عملين، عنده تشالة وهو طواش، هو تاجر في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يستثمر هاي التجارة ويريح النوم.

0: انهم ما يقصبهم على انك تبيعني هذا مقابل هذا. لا خلاص انت انا مولتك ها عندك شبه ما عندك خلاص روح انكسر الخشبه ثاني ومولها الثاني وهكذا. لكن هنا العلاقه والعرف اللي بينهم. فاول ما يجي يقول لا هذا راعي الشالة او هو اليوم الانسان اللي ببيعه عليه هذا الطواش او الاول هو ابدع ان اعطاني السعر اللي يناسب لي ببيع عليه هو اول. واذا ما اعطاني السعر لنا يجيني طواش ثاني ممكن ابيع عليه بسعر احسن ولكني اول ما بسدد بسدده هو. هذا راعي الاتشال. فهنا طالع مش ليش انا اسدد قبل ليش ابدي قبل؟ لان انا ابغى اجمع مصاريف اللي صرفتها انا ناخذها وصاحب السفينه ابغى اسدد اللي علي كلها وفي نفس الوقت انا ابغى احسب عشان اخصم واشوف كم احنا صرفنا كم سوينا
1: واشوف كم ربحي بعد
0: نربح بعدين. الحين انا اول باخذ اللي انا من يوم بديت الغوص اللي انتهيت
1: مصاريف
0: انا ابغى اشوف المصاريف كم صار علي هالكثر كم انا بعت انا بعت بلك بلكين يعني اللك الاول يسمونه 100,000
1: نعم.
0: فيوم يتكلم ما يقول لك 100,000 ولا 200,000 ولا يقول لك لك لكين هذا لك أربعة
1: نعم.
0: لك
1: نعم.
0: وهكذا
1: نعم.
0: فنحن اليوم نعطي مصطلحات يعني الأيام
1: الكلامية
0: نعم. لما نقول ربي وبيزو وأنتين وشرقي وأنتين ونص بيزو وبيزو يعني مصطلحات الأول
1: نعم.
0: في التجارة الهندية هاي العملة
1: نعم.
0: فيوم يقول لك قال هذاك باع بلكين ولكين استغرب لكن هذا يعني 200,000 اليوم
1: إيه.
0: فالكثير يعني اللي بيبيع بلك ب100,000 هذا اللي حصل والمية لك أول مية لك هذه
1: نعم.
0: لا قولي 20 سنة ما بتخلص
1: ما شاء الله إيه
0: ما عندهم
1: يعني.
0: ما عندهم مصاريف
1: صحيح.
0: إن الربية لها قيمة الربية اليوم كانت الربية والربيتين تأكلك شهر أنت وعيالك لأن كل شيء رخيصة فتيب قلة التمرة بربي ربيتين تبتيب أشياء يعني كلها كانت
1: نعم.
0: أنا أمورهم في الحياة بسيطة يعني وسعرها بسيطة
1: نعم.
0: ما فيها تكلفة فهذا طال عمرك بالنسبة اللي هم بالتشاشيل وهم طواشين وهم التعاون ما بينهم ما يقول لا أنا والله ما أعطاني وبيبيع القماش على واحد ثاني لا ما في هالكلام
1: نعم.
0: عندهم كله انت بس انت نوخذه انت روحك العارف لا يعرف انت تعرف انا بيع عنده هو بقول له هذا القماش كم سعرك فيه كم تبي تعطيني قال مثلا بعطيك لك 100,000 مثلا شاف عند طواش ثاني قال لا بعطيك لك 200 ربي يعني عليه على الميت الألف
1: نعم.
0: فخلاص هو راح سدد حق ما يرجع يقول لي لا والله أنت أنا أعطاني هاك هذا وتعال لا هذه ما يحسبونها الطواويش وأنه واخذه بهالطريقة أنت أعطيت سعرك وما أنا
1: ما ناسبني
0: سبني
1: نعم.
0: أنا والفضل لله ولك أنت الأولي أنا جيتك أنت أول
1: نعم.
0: فعطيتني السعر معقول أنا ما عطيتني أنا بشوف واحد وإذا عطوني نفس الأسعار اللي عطني أنت لا برد عندك أنت بعطيك القماش ببيع عليك أنت لأن كلهم اللي عطوني أنت أولى
1: صحيح.
0: أما إذا هم عطوني أزيد أنا ببيع عليهم وما فيها لا كلام ولا نميمة ولا في
1: نعم.
0: أبدا
1: ما في اختلاف
0: عرف عرف عرف بينهم
1: نعم.
0: ما
1: نعم.
0: عندهم فيه أي شيء فهكذا تمت عملية الغوص والتنقل ما بين تشاشيل والطواويش وبين النواخذة اللي على ظهر السفن وعلى الهيارات وعلى كل السنيار الموجود ونحن تكلمنا عن السنيار أن السنيار ليس سنيار اللي هو مجموعة من الخشب على الهيارات وليست على أنك أنت تكون في مكان واحد وكل الناس هاي السنيار موجود لا السنيار يمكن 20 مكان 20 سنيار موجود على الغوص على الهيارات هاي. فهاي

0: لكن احنا لما نقول سنيار على هير واحد، لما نقول مجموعة من السنيار معناه على الهيارات كلها، يعني عندي 20 مغاص 20 هير عليه 20 سنيار وليس سنيار واحد.
1: نعم.
0: ولكن السنيار يقصد فيه بمجموعة من الخشب من
1: السفن
0: اللي يغوصون.
1: نعم.
0: مجموعة كل 10 كل 15 كل 8 كل على هير من الهيارات.
1: نعم.
0: وهكذا جميل. نحب نوضح عن رحلة الغوص وتعاونهم.
1: نعم. رحلة جميلة
0: والتبادل
1: والله.
0: ما بينهم. نعم. في مهنة الغوص والقفال وتنتهي رحلة الغوص على أتم نعمة وخير وترابط الأسري وسمع في البلاد وكل منهم مبسوط وكل منهم صار القيض واللي منهم يقيض في البلاد واللي منهم أهل برا.
1: نعم.
0: يعني نعمة ما بعدها نعمة.
1: جميل.
0: وارتاحت الناس. هذا بالنسبة للربط بين التشاشيل وأصحاب التجارة والطواويش في تمويلهم في البحر لحد ما يرجعون إلى البلاد وتنتهي رحلة الغوص بهذه الطريقة. وفيه وايد، لكن احنا الآن طال عمرك في الإذاعة ناخذ الأشياء المهمة والرحلات المهمة والأشياء الثمينة وناخذ، لكن وفيه الحمد لله الناس يعني اللي يروحون ما حد الحمد لله بفضل الله ورزقهم ما حد يرد خالي.
1: نعم.
0: ما حد، هذا فضل من الله. الكل الحمد لله يرجعون مستور الحال، الكلهم مستورين وكلهم يحصلون وكل، ولكن هناك تفاوت في الأرزاق.
1: صحيح.
0: واحد يحصل.
1: نعم.
0: لحسبه
1: أكثر من الثاني. نعم.
0: تغني والغني.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: وفي ناس يحصل نص. جيوانات يحصل الدانات الصغار. يحصل القماش الجميل ما في عيب يحصل. وهكذا. وفي شيء خشرة يعني، ولكن في توازن، لكن ما حد يرجع من الغوص خسران.
1: نعم.
0: واللي بيرجع يعني ممكن يكون ما كفى السنة الجاية بيعوض، لأنهم هم هكذا الغوص ما يعتمد على الغوص هذا اللي أنا السنة هاي، لا ممكن يعتمد على السنة الجاية. يعني أنا ما سددت هذا الهاك بسدد السنة الجاية الله بيرزقني أكثر.
1: نعم.
0: وهكذا بدت حياتهم ومهنة الغوص.
1: نعم. أيضا يعني بما أننا نتكلم عن الحسابات سعادتك وعملية الحسابات اللي تتم بين الغواصين والطواش وغيرها.
0: نعم.
1: عملية البيع والشراء أكيد هناك يمكن أرقام فيها.
0: نعم.
1: كيف كانت تتم كتابتها تدوينها إذا صار فيها مثلا

0: بين الطواشين والغواصين وغيرها.
1: نعم، أولا مشكورين على الحقيقة على هذا السؤال، إن كان من المقدم ولا المخرج، سؤال مهم جدا. يعني اليوم نحن كمية شيء تراقبك، كاميرات وقرقعة وساير وياي وكمبيوترات وتقنيات ولملحقين.
0: نعم.
1: تستغربون عن الأول كيف هذه اللي تتم العملية هذه التجارة. فهناك طال عمرك الأول في كل الإمارات وفي الدولة التجارة عندنا في يسمونه دفتر كتاب، دفاتر قديمة لليوم موجودة عندنا. هذه الدفاتر يعني وكتابة الخط باليد والكلام هذاك اليوم تكتب الهاك، يعني ما بتعرف خطاطين وهذا، لكن في ناس مهرة الله عطاهم موهبة في الخط وفي الكتابة بعد مثل ما نشوف. فكان كل تاجر إن كان صاحب دكان ولا تاجر طواش ولا تاجر نوخذة، كلهم عندهم دفاتر، وهذه يسمونه عندهم صندوق أو بشتختة نسميها، مو بالبشتختة هي مال الموسيقى، لا
0: هاي البشتختة الموسيقية،
1: وهاي البشتختة فيها كل شيء محط هاي. فهذا التاجر أو هذا النوخذة مدون كل صغيرة وكبيرة، كل اللي صرفه على البحرية، اللي باقي عليك انك تسدد السنة الجاية، التاجر نفس الشيء، ما في شيء. ولذا الى اليوم ان نحن موجود عندنا دفاتر الاهالي وورثناها ابن عن جد، ان كانت عند الحكام، ان كانت عند الشيوخ، إن كانت عند التجار، إن كانت عند النواخذة أو عند الطواويش، ما يموت شيء. كل شيء موجود عليك. مات صاحب الله يرحمهم عيالهم، يقول أبوي أنت عليك ترى من أيام هذا يطالبك الكذر، الدكان اللي
0: حطت محفوظة،
1: كل شيء أقول لك. يعني اليوم لما تصور تقول هاي الناس الأولين متعلمين ولا حاجة، علم بسيط مال المطاوع ومال هذا، ولكنهم ما في شيء. بيصير شيء بينه، كتب بينك وبينه ورقة وشهود. إلى اليوم نحن نطلع وثائق مرت عليها أكثر من 100 سنة، 150 سنة، إنها موجودة باسم فلان وفلان وفلان وفلان، القاضي الفلاني والفلان، إلى اليوم موجودة عندنا. فهذا شيء ما يعني هذيلا ليش خذوا هذا الشيء؟ هذي خذوا من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعلهم في القرآن إنكم تكاتبوا فشهود وكذا، فهم بنوا على كتاب الله وعلى الدين وعلى أن لا يمكن أن يفوت شيء أو وصية أو أي كان أنك تفوتها وما تأديها وما تقوم بها. فهناك كان حرص من الحاكم والقاضي والنواخذ والتجار، حريصين على هذا المبلغ وحريصين على أن وما فيه أن في إحنا ذكرنا في بداية الغوص كيف التمويل وعشان يبتعد عن الربا وعن الأشياء هاي كلها ذكرت أنا في الحلقة الأولى، حتى ما يكون هذا النوخذة أو هذا ما أخذ شيء غلط وحرام وما يركب وما يستوي. فلذا كانوا منظمين مرتبين. أنت تستغرب الآن في الكتابة، استغرب أنهم هم يعني لما يسيرون أماكن ما عندهم شيء غير النجوم وهاي الدير، ويروحون يقصون قصوا المحيطات هاي كلها بدون علم وبدون ما يكون لديه. فهذا بالنسبة لهم هذا حتما مكتوب في القرآن، وخذوه وبدوا في القضاء وفي المحاكم وفي يعني ما في عندنا محاكم لول وايد وقضايا، ما شيء بسيط يعني يحلها الحاكم يحلها الهاك ويحلونه على الدين، ويحلونه على بس تفكيري أنا. إذا عندنا في أشياء شرعية ما يمكن تتجاوزها، في القرآن في أشياء ما تقدر أنت تتجاوزها. فكان عندهم الحمد لله عرف وفهم وتسجيل وتثبيت، وإلى اليوم ادخلوا المتاحف، ادخلوا اليوم هاي المتاحف القيمة في دولة الإمارات تجدون الكتابات هذه والوثائق والهالي. سألتوا أنتوا عن، جزاكم الله خير، سؤالكم عن هذا العالم.

0: عمل العمل كبير وأمانة، يعني خاصة الأمانة هاي عندهم ما يمكن أنك تتفرط فيها.
1: صحيح.
0: فكان عندهم شيء يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم مقدرة وموهبة وعقول وتشتغل بدون أنهم بس متمدين على الله وعلى أن يسر الأمر الحاكم والقاضي الموجود البسيط اللي يعني يعملون، ومن ثم تلتهم التجارة، ولكنهم هم يقرون ويسمعون ويطبقون. ما في كلام انك انت ما تطبق ولا تاخذ مال هذا ولا مال هذا ولا مال هذا، لا لا ما في. فالحمد لله هذا كله موجود ومتوفر. وعلى سؤالكم هذا موجود الان، زوروا كل المتاحف في دولة الامارات بتجدون الكلام اللي اتكلمكم عنه موجود عندهم، انه له تاريخه ومتى، بتجدون شيء ما قبل 200 سنه 300 سنه وثائق موجوده مسجله، وهذا دليل على الان اللي ابتكروا من كمبيوتر ويراقبونك وبالهاي مالهم يحطون لك هاي الكاميرا ويحطون لك والبصمه والاشياء هذه، شوف الاول يقومون فيها بدون هذا كله.
1: صحيح.
0: فهذه كلها
1: هناك أمانة بالفطرة،
0: كلها أخذت من الأول.
1: نعم.
0: كل المصطنعات أخذت من الأول القديمة.
1: صحيح.
0: فهذه أمور طبعا ما جت من هذا، جت من حكمة من الله سبحانه وتعالى وانتقلت وتقدم. لأن جعلنا من الحديد منافع، الله سبحانه وتعالى في القرآن في أشياء كلها اللي الله ذكرها كلها فيها منافع. صحيح. وهاي المنافع الآن بدأت تتطور وتأخذ مجال، صنعنا اليوم وزمنا الفضاء، فهذا كله من عند الله، ومع أن الله سيخلق لك عقول نيرة وحقول ما شاء الله اليوم الموجودين، وشوفوا وين اليوم حكامنا وشوخنا، ورغم هذا بعد ما يقدرون. الحين ظهر هذا بعد التسلسل داخل الكمبيوتر، حد يدخل شد على رقمك ويخلص عليك، وهك واحد
1: الهكر
0: بعد يدورون الحين ابتكار جديد.
1: صحيح.
0: فشوفوا الابتكار هذا.
1: نعم.
0: هذا هو اللي جاب الابتكار الحديث ووصلنا إليه، لأن هذا كله منافع من كتاب الله، وجعلنا من كل شيء منافع من الحديد من
1: نعم.
0: فنتمنى إن شاء الله أن قد وضحنا لكم هذه النقطة.
1: نعم. ما قصرت.
0: ونكون إن شاء الله أشبعنا عن بعض النقاط.
1: نعم.
0: في الكلام.
1: نعم. عمل.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم.
1: وعظيم.
0: نعم.
1: كان يقوم به أبائنا وأجدادنا من الجد والاجتهاد والكفاح، ومثل ما قلت يعني مبادئ وقيم جميلة. نعم. كانت ما بينهم يمكن بالفطرة.
0: نعم.
1: أمانة كبيرة وحس للمسؤولية.
0: فعلا.
1: لكل فرد فيهم أن يقوم بدوره على أكمل وجه.
0: نعم.
1: نعم. نحن أيضا راح نعرف سعادتك المستمعين

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: رجعنا وياكم مستمعينا ونستكمل حديثنا مع سعادة حمد بن حمدان العود. يا مرحبا بك ومستمتعين بهذا الحديث سعادتك حقيقة.
2: الله يسلمك. وأنا كذلك الحمد لله أود أن أكون عند حسن الجميع. نعم. وأني أقدم هذا الأشياء، هذا من واجباتنا أن نحن أي شيء لابد أن نصخر للدولة ولكل إذاعة ولكل من يطلب علينا أن نقدم لهم إيضاحات وما نأخذ الأمور بس بالمستمعات وبالهذا، لا، حاول أن نوضح لأن اللي عشناه نحن وشفناه وحفظناه لابد أن نقوله.
1: نعم. أيضا يعني تحدثنا أن في هناك بعض المصطلحات، وخلينا نتجه للمسميات لأماكن الهيرات وهي المغاص أو أماكن الغوص لاستخراج المحار أو اللولو في هذه الرحلات. شو أهم المسميات عندنا منها؟ من المسميات اللي أيضا مرت علي أبو الفنايل. شو معنى أبو الفنايل؟
2: هاي طبعا لما نتكلم عن الهيرات نحن ما نقول هير، لما نقول بالبزم هير واحد. لما نقول هيرات يعني عندنا 20 هير هم فوق 50، لكن المهمات هذه اللي أنا ذكرتهم في المذكرة، هاي 20 هير الكل اسم وكل واحد له صفاته.

0: لأن هنا فيها جودة وفيها وسط وفيها خشر، لأن هكذا. فإحنا اليوم نتكلم ما تبين تعرفين مثلا عن
1: هناك مسميات كثيرة. نعم،
0: منها لما تقولين عن بولفنايل، هذا نعم. بولفنايل لقصة.
1: نعم.
0: فكان عندنا جميع النواخذ كانوا فطينين، عندهم فطنة، والفطنة هذه أبكل حد. فكان واحد من عنده فنيان القهوة، فطاح عن بحر على هذا الهير.
1: نعم.
0: وطال عمرك راح فنيان صار بالقوع تم محله. هذا النوخذة صار لما جسن الياية يا على هذا، قال تروحوا هنا، تروحوا هنا اللي يقول فنجان اللي هم تايحينه
1: على السطح ولا في
0: البحر.
1: نعم. نعم.
0: بس هو يوم يطيح بذاك الوقت ما راحوا يبحثون عنه.
1: نعم.
0: هم صار روحوا الأغراس قفلوا.
1: هي.
0: لما رجعوا السنة الجاية.
1: نعم.
0: رجعوا على نفس المكان اللي هو هذا بالفنايين، يو غاصوا لقوا الفنيان اللي هم قاطينه.
1: أنزل.
0: فأصبح سموه بالفنايين، لأن القصة إن هذا الفنيان راح عليه طاحني وسار ويراعي ويوهل وردوا على هذا المكان، ويعني هذه مستحيل معجزة في ذاك الوقت إنك أنت تروح، لأنهم كانوا الناس الأول يمشون على كل هير. لما تجي الهير مثلا هذا هالكثر عمقه مثلا 10 تبع 12 باع 14 باع 15 باع اللي هو هذا، فهذا هم إذا عيا هنا قال هذا بولبزم، عرف إنه كم عمقه.
1: نعم.
0: فهم قايسين كل الهيارات لها عمق.
1: نعم.
0: وعشان كذا لما يقول لك أبو الشعرية، يعني هاي تكثر في أسماك الشعرية. لما يقول لك أبو الحواجيل، هذا تكثر في السمك الحواجيل.
1: زين، والريلة؟
0: والريلة هذه ريلة من أهم المغاصات في دولة الإمارات.
1: نعم.
0: هذه ريلة يعني مو بالغزر وايد. فنحن الريلة ما يقولك واحد ريل يعني أنت طلعت إلى البحر واستطعت توقف، لكن إذا أنت تسبح في البحر ما ريلت ريولك تحت ما فهذا هنا ما فيها وايد يعني الغزر العام. فسميت فريلة هاي تمتاز بالقماء بالمحار الممتاز كويس في الكبر في

0: فمن هو اللي بيجي قبل ومن هو اللي بيغوص قبل ومن هو اللي بيشرعها قبل. فهي المغاصات النواخذة حافظينها لهم صار لهم سنين يعرفون من يوم كل سنة بيروح يعرف المغاصات اللي رايح لها ويعرف المغاص الجيد ويعرف اللي فيه القماش ممتاز واللي فيه خشرة مائية واللي فيه يعني هكذا الناس بدأت تأخذ من المغاصات والنواخذة الفطينين والشاطرين يعرفون يعني دقيقين في اختيار هذه الهيارات والمغاصات اللي احنا نتكلمون عنها. فهاي المغاصات اللي مذكوره ما بالبزم
1: والشيف
0: هذا الحين بعد مكتوبه عندنا الحمد لله حاطينها الامارات يعني مثل دبي ومثل حاطين في اماكن محلات على اسم الهيارات هاي ام الشيف وما كلها موجوده
1: ابو الحواجي
0: وكل محطاتها هاي الاسامي المغاصات ابو الحنين مثلا معترض هاي كلها طال عمرك محطاية اليوم موجودة في في في في تراثنا محطاية. نعم. في الإمارات.
1: ولكن أشهرها سعادتك شو أشهرها من المغاصات هذه؟
0: أشهرهم بالبزم، أشهرهم ريلة، أشهرهم المعترض، أشهرهم. نعم. وايدين يعني هاي كلها المشهور. هذا المغاصات أم الشيف. نعم. هاي أم الشيف هذا ما يحتاج يعني. نعم. من المغاصات المعروفة
1: غنية. نعم.
0: غنية كل. نعم. هاي المغاصات المغاصات وايد لكن احنا نتكلم عن المغاصات المهمه واللي توردها اللي هم الغواصين والاصحاب الخشب والسنيار تلاقيهم يتشكلون على يكونون يعني يشكلون لك على هاي الهيارات يعني يشكلون ملحمه
1: يعني,
0: يعني ما كلهم يغوصون على ام الشيف وكلهم لا لا بياخذ رزق منه بياخذ رزق منه قال السنه لا بالبزم احسن عن ام الشيف.
1: نعم.
0: هي ليش احسن؟ لان السنه هاي بالبزم قد الله سبحانه وتعالى نزول الامطار قد صارت في الارض يعني هاي
1: الظروف البيئيه تاثر فيها. نعم.
0: هاي فلذا قال والله عيال الحين صرنا معترض ها قال صرنا فكل هير كل واحد ياب طريقه غير. نعم. عن السنه اللي فاتت.
1: نعم.
0: فالحمد لله يعني الغوص كانت رحله من اجمل ما وما لدينا شيء غير الاوليين غير الناس ما عندهم مجال غير الغوص والسفر هذه اللي فيها المكد واللي بيروحون اما الناس الاخرين هذه اللي قايمين في البلد ويشتغلون على الحرف المحليه وفي البلد وعايشين عليها بعد وهكذا حياه الناس في المجتمع دوله الامارات.
1: نعم. يعطيك العافيه ضيفنا القدير اسعدتنا وامتعتنا بهذا الحديث الممتع حقيقه وكل مره نقول ان مثلا بنوقف عند نقطه معينه او الحديث في مثلا شيء يخص الغوص ولكن ما شاء الله رحله الغوص رحله كبيره جدا تفوق كل الأحاديث كل اللقاءات ولكن راح نستكمل بإذن الله هذه السلسلة من الحلقات الخاصة بالبحر والبيئة البحرية والغوص. سعادتك كل الشكر لك على وجودك معانا وتشريفك لنا في إذاعة الفجيراف وهذا الحوار دائما الشيق واللقاءات الشيقة وياك.
0: والله الحمد لله أنا أشكركم على والغوص أنا أعطيتكم بس مقدمات الغوص فيه وايد من. نعم. الكلام وايد فيه من ولكن نحن نأخذ الآن الأشياء إن شاء الله المهمة والأشياء اللي تخدم واللي الناس تركز عليها وتعرفها أما في الغوص في أشياء كثيرة نحن. نعم. ما تحدثنا فيها ولكن أنا دائما أختصر لكم وأخذ الأشياء المهمة والضرورية وأتمنى. صحيح. إن شاء الله القادم إن شاء الله نوضح في بعض عن الأماكن وعن التنقلات وعن كيف تتم وكيف يوم تصير البحر وغيره وأهواله ومشاكله ومصطلحات البحر وغيره في أشياء كثيرة باقية. نعم. إن شاء الله نحاول أن الله يقدرنا نأخذ منها
1: إن شاء الله حتى نستفيد ونستمتع أكثر بهذا الحديث.
0: نشكركم إن شاء الله ونتمنى لهذه الإذاعة. نعم. الطيبة ولمخرجنا الحقيقة القدير ثامر وليتشنتي المقدمة البرنامج يعني الله يوفقكم وما شاء الله يعني خاصة أنت مقدمة بدون ما يكون نمدح قدامك ولكن هذه الحقيقة مقدمة طيبة وما شاء الله عليك وحطيت

0: أسئلة اليوم، يعني أنا استغربت أنك أنت تحطين مثل هاي الأسئلة عن البحر وعن هذا، ولكن قد يكون استفدتي من الكتاب.
1: نعم.
0: هذا والمعلومات.
1: نعم. أكيد منكم نستفيد دائما والله.
0: ونشكركم مرة ثانية ونشكر الحقيقة القائمين عليها سعادة الأخ ناصر اليماحي والمدير والقائمين عليها والمسؤولين والمخرجين والمبدعين، كلكم إن شاء الله تستحقون الثناء والتقدير لهذه الإذاعة، ونتمنى إن شاء الله أن مستمعينا قد إن شاء الله استفادوا من هذه الحلقة.
1: نعم.
0: وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: نعم
0: وبركاته.
1: نعم كل الشكر لك سعادة حمد بن حمدان العود، ضيفي القدير الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. شخصيتك في كشتة وسوالف على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا ويا سهلا فيكم من جديد في شخصيتك وعالم التطوير الذاتي والمهني. وفي عالمنا تتسارع التحديات وتتغير بيئات العمل بشكل مستمر. ما عاد اليوم النجاح في المؤسسات يعتمد فقط على الأنظمة والتقنيات، ولكن أصبح مستمعينا للإنسان، وهو الإنسان بذات نفسه العنصر الأهم والمحرك الحقيقي للتميز والاستدامة. ومن هني برز مفهوم جودة الحياة الشاملة كأحد المفاهيم الحديثة واللي تهدف لتحقيق التوازن بين الصحة النفسية والاستقرار الفكري وحتى الرضا الوظيفي. قوة الأفكار للموظف، البرمجة الذهنية، كلها تلعب دور كبير في تشكيل سلوك الموظف، مستوى أدائه وقدرته على مواجهة الضغوط والتحديات بشكل أكبر بثقة ومرونة. اليوم أيضا أصبح الاستثمار في تطوير الإنسان من الداخل، وهذا هو موضوعنا، فكريا نفسيا عاطفيا من أهم العوامل اللي تسهم في بناء ثقافة مؤسسة إيجابية تحقق السعادة الوظيفية والتميز المؤسسي المستدام. في هالموضوع المهم جدا وجودة الحياة والبدء من الداخل حقيقة موضوع جدا مهم، نرحب وياكم بالأستاذة ندى أحمد الجزار، مستشار التميز المؤسسي وكوتش تنفيذي معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج، وكوتش أيضا تنفيذي معتمد من البي سي سي. يا مرحبا ويا سهلة
2: يا مرحبا تويانا. بيكي أهلا بيكي، أنا سعيدة جدا أنا معاكم النهاردة
1: يا هلا.
2: والموضوع جميل وقريب جدا من قلبي، وأكيد إن شاء الله يفيد المستمعين بشكل كبير.
1: آمين يا رب إن شاء الله. حياك الله ويانا أستاذة ندى، ونبدأ وياك بمفهوم جودة الحياة الشاملة. كيف ممكن أنه يساهم هذا المفهوم في تعزيز سعادة الموظفين، صحتهم النفسية، إنتاجيتهم، وحتى

0: حتى تحقيق التميز المؤسسي المستدام؟
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال. طبعا جودة الحياة، الفكرة ان احنا طبعا لازم يكون في توازن، واللي دايما احنا بدأنا نشوف أهمية كبرى جدا لموضوع التوازن في الحياة هو مفهوم عجلة الحياة. عجلة الحياة هي مفهوم في الكوتشنج، يعني معروف جدا في موضوع الكوتشنج اللي هو بيقولوا عليه بالانجلش ويل اوف لايف، وهو ازاي ان احنا نعادل او يكون في بالانس ما بين جوانب الحياة المختلفة، زي مثلا الصحة النفسية، الصحة الجسدية، العلاقات، الحياة المهنية بتاعتنا، النمو الشخصي، استقرار العاطفي. كل الحاجات دي لما احنا نقدر ان احنا نوازن ما بينها بنقدر ان احنا نكون موظف افضل بكتير في الاداء وفي الانتاجيه. ليه؟ لان انا لو انا مثلا انسان بشتغل كتير جدا وعندي الصحه الجسديه مش واخد بالي منها، فطبيعي ان انا مش هكون في احسن حالتي. وطبيعي كمان لو انا مثلا ما عنديش حته النمو الشخصي، ممكن جدا ابقى بشتغل وبس ما بتعلمش، فده طبعا مش هيبقى عندي جوده حياه ومش هبقى موظف متميز. بيلعب دور كبير جدا ان احنا يبقى عندنا دايما ريفلكشن، ونفضل كده نقول هو انا مقصر في ايه النهارده، في ايه اللي انا ممكن اكون مقصرت فيه بقالي فتره، حتى على مستوى الاصدقاء، مستوى الاهل. يمكن في ناس كتير قوي مثلا بتعمل حاجه معينه لكن ناسيه الجزء ده، لكن التوازن وفكره جوده الحياه اللي احنا بنبص لها اللي هو بيقول عليها الهوليستيك ويل بينج، ان احنا نبص على كل جوانب حياتنا وايه التقصير اللي موجود في الفتره اللي احنا فيها.
0: نعم، يعني ممكن نختصر نوضح أكثر الفكرة للمستمعين أستاذة ندى. يعني جودة الحياة اليوم هي الصحة النفسية، الصحة الجسدية، العلاقات مع البيئة. نعم نعم،
1: والبيئة اللي حوالينا، النمو الشخصي، العلاقة الروحانية مع ربنا طبعاً، والاستقرار النفسي بشكل عام. مهم جدا ان احنا نكون عندنا يعني طمأنينة واستقرار نفسي، وده الجانب الروحاني اللي احنا بنادي بيه انه يبقى في توازن ما بين الجزء ده، ما بقاش دايما حاجة اخداني عن حاجة تانية.
0: نعم.
1: يعني ليه؟ لان ده بينعكس بشكل كبير جدا ومباشر على سعادة الموظف، الطاقة بتاعته الانتاجية داخل بيئة العمل.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت كمان لما يكون الموظف مرتاح نفسيا هيبقى اكثر تركيزا واكثر ابداعا.
0: صحيح.
1: احنا طبعا التميز هو عبارة عن ابداع. لما أنا أقول موظف متميز هو إنسان مبدع، إنسان دايما عنده أفكار جديدة.
0: نعم.
1: كمان فكرة الاحتراق الوظيفي، يعني إحنا قد كده بنبقى عندنا ناس كتير بتدخل في الاحتراق الوظيفي لأنها بتبقى مركزة في جزء معين، ومثلا سايبة إن هي يبقى عندها نوع من إن هي تنزل أو تتفسح أو تعمل حاجة جديدة أو تخرج مع ناس جديدة، فكل ده بيبقى عندها احتراق وظيفي، فإحنا مش عايزين نوصل لمرحلة الضغط الشديد والاحتراق الوظيفي.
0: صحيح.
1: عشان كده لازم يكون الإنسان واعي، عنده وعي ذاتي، أنا فين النهاردة وإيه اللي مقصر فيه، الحاجة اللي أنا ممكن أشتغل عليها أفضل.
0: نعم، إذن

0: فهي كل ما يشمل صحتكم الجسدية النفسية علاقاتكم هدوءكم النفسي وتحقيق هذا التوازن اليوم بين نفسك وبين عملك. إنزين قوة الأفكار البرمجة الذهنية شو هي بداية وكيف تأثر على أداء الموظف وأيضا جودة حياة المهنية والشخصية سواء في البيت أو في العمل؟
1: الحقيقة أن أنا دي دراستي مكثفة كنت في البرمجة اللغوية العصبية وهي تأثير الأفكار على طريقة الكلام بتاعنا واللغة وعلى جسمنا. تخيلي أنه إنسان طول الوقت فكرته بيقول عن نفسه أن أنا لا أستحق، أنا فاشل، أو أنا عندي غباء، أو أنا مش متعلم كويس. تخيلي هذه الأفكار لما تكون قوتها كبيرة قوي بتأثر إزاي على اللغة بتاعته؟
0: صح.
1: أكيد لغته هتبقى متأثرة جدا بالعقل اللاواعي أو العقل الباطن، هو الكلام اللي بيقوله له هو اللي هيأثر على طريقة كلامه، فبالتالي جسمه هيسمع لأن الجسم بيسمع كل حاجة العقل بيقولها لنا، فبالتالي هيأثر ده على السلوك، هيأثر ده على النتيجة وطريقة الكلام مع الناس والزملاء اللي حواليه. طبعا التفكير الإيجابي بيزيد الثقة والمرونة، وكمان بيخلي الشخص قادر أكتر على التعامل مع الضغوط.
0: صح.
1: فالبرمجة الذهنية مهمة جدا، فإحنا أول حاجة بتيجي يعني أو أي تصرف هو ناتج عن ترجمتي أنا للموقف اللي حصل لي، فالعقل الباطن بيقول لي إيه، فاهمة إزاي؟ فعشان كده العقلية القوية بتشوف دايما الحلول ومش المشاكل، وإحنا عايزين النمط ده من الموظفين إنه دايما يفكر في الحل قبل ما دايما يشوف نفسه عقلية الضحية أو يشوف أنه دايما بيتكلم بس في المشاكل.
0: صح.
1: كمان طريقة التفكير بتأثر على أدائنا اليومي وعن الطاقة، وحقيقي أي فكرة بنكررها في عقلنا بتتحول إلى واقع وسلوك. يعني ده حقيقي، أنا لما شفت حالات كتير قوي في الكوتشنج بيفرق جدا جدا الفكرة اللي بتتكرر في دماغ الشخص وخاصة الموظف، إيه الفكرة اللي هو شايفة، هل مثلا لو تعرض لموقف معين وفشل هل هيسمي نفسه فاشل؟ دي نقطة مهمة جدا، أنا بسمي نفسي كأيدنتيتي أو كهوية إيه، مهمة قوي أكون أنا في برمجة العقل الباطن بتاعي إن أنا مش شايف نفسي فاشل لكن هي تجربة فشلت.
0: نعم.
1: في فرق كبير جدا.
0: صحيح،
1: فرق كبير جدا.
0: نعم. إنزين البرمجة الذهنية أيضا يعني في الموظف إذا يتصف فيها الموظف تخفف أيضا عن ضغوطات وتحديات العمل بشكل كبير. أستاذة ندى،
1: طبعا يعني البرمجة السلبية الحقيقة بتقلل الثقة بالنفس، بتمنع الإبداع والمبادرة، كمان بتأثر على العلاقات داخل الفريق. لو الشخص طول الوقت عنده أفكار سلبية أو معتقدات محدودة بتأثر جامد جدا على علاقاته داخل الفريق. كمان بيبقى دايما عنده resistant to change، يعني خايف من التغيير. في دايما كده ناس بتكون خايفة جدا من التغيير لان هي شايفة ان التغيير ده ممكن يسبب مشاكل.
0: أيوة.
1: فده برضو عقلية محدودة.
0: صح.
1: معتقدات
0: صح.
1: محدودة. كمان بتخلي الشخص يمتنع عن رؤية امكانياته الحقيقية. يعني انت متخيلة قد ايه كل انسان عنده امكانيات رهيبة جواه. فهو ممكن تمنع الشخص من ان يشوف ان هو رؤية عن إمكانياته الحقيقية اللي هو داخله.
0: صحيح. نعم.
1: وطبعا أكبر عائق للإنسان، يعني خليني بس أختم بالنقطة دي،
0: طبعا.
1: مش الظروف اللي حواليه لكن هو الأفكار اللي بيعيش بيها يوميا.
0: نعم.
1: هي دي الحقيقة اللي هتفرق معاه جدا.
0: نعم. إنزين أنا اليوم يعني كموظفة أستاذة ندى كيف أبرمج أفكاري؟ من وين أبدأ؟ شو الطريقة؟ ولا هي ترجع لمثلا للبيت والنشأة والتربية والمعتقدات، ولا ترجع لشو بالضبط؟ وكيف أنا أبرمج نفسي لأفكار دايما إيجابية، حلول، أطلع نفسي من دائرة عدم التطور وإني أخاف أغير؟ من وين أبدأ؟
1: الحقيقة هي طبعا أرجع وأقول إن هي تمرين، وطبعا حضرتك أكيد سمعتم عن مصطلح الذكاء العاطفي.
0: نعم. صح.
1: الذكاء العاطفي هو وعي بالذات. أول حاجة أبقى واعية بأفكاري. أول حاجة لما الإنسان يدرب نفسه يسمع أفكاره، يسمع لنفسه، طريقة حديثه مع نفسه.
0: صح.
1: أنت متخيلة كل إنسان قد إيه بيتحدث مع نفسه كل يوم. فطريقته مع نفسه دي هل هي إيجابية؟ هل هي أفكاره دي كلها فعلا فيها جلد للذات؟ وجلد الذات دي مهمة جدا، إنسان بيجلد نفسه دايما، بيشوف إنه الماضي سبب فشل، هو اللي كان سبب فشل كل حاجة، هو السبب في أي مشكلة، فده جلد للذات. أوكي. self blaming طول الوقت، أنا بفضل إن لا ألوم نفسي. لكن

0: لو أنا فكرت بدل ما ألوم نفسي أتعلم من أخطائي.
1: صح.
0: طب اتعلمت إيه من التجربة دي؟ دي طريقة برضو حديث من الذات. فهنا تمرين عقلي في أول حاجة الوعي بالذات، الوعي بالمشاعر. الوعي بالمشاعر، طب أنا ليه المشاعر دي جات لي؟ طب دي ناتجة عن إيه؟ طب أنا يمكن فكرت كده فهو ده السبب إن المشاعر دي جات لي. فمثلا مشاعر الغضب، مشاعر الإحباط، مشاعر إن أنا أكون مثلا فرحان، كل المشاعر دي مشاعر في منها إيجابية ومشاعر سلبية، طب دي جاية منين؟ فده الوعي بالمشاعر. بعد كده الموتيفيشن، موتيفيشن إن أنا أبتدي دايما أحفز نفسي، أبقى عندي دايما شعور بالتحفيز الذاتي. ده على فكرة نعمة كبيرة جدا، الشخص اللي عنده تحفيز ذاتي.
1: يا سلام.
0: مش محتاج حد من برا يحفزه. صح. هو دايما عنده الإحساس إنه بكرة في أمل جديد، وبكرة أقدر إن أنا أتحسن من نفسي وكده.
1: نعم.
0: فدي
1: نعم.
0: كلها لغة بكلم بيها نفسي.
1: صح.
0: يعني طريقة الحديث مع الذات ده في منتهى الأهمية. يعني يمكن يا رب المستمعين بجد من تجربة شخصية ومن تجربة حديثنا مع ذاتنا في منتهى الأهمية الوعي.
1: انت وانت تتكلمين استاذة ندى، يعني تسألين نفسك انا ليش مثلا ليش صار لي هالموقف، او ليش انا وضعت نفسي مثلا في هذه الافكار. شوفي يعني رجعتي لموضوع الحديث مع النفس، كثير منا ينسى نفسه، ينسى انه يراجع مع نفسه افكاره، يراجع مع نفسه المواقف، يراجع وين السبب عشان اوصل لحل. يعني
0: بالضبط. وتكرار الموقف، يعني التكرار مثلا اسلوب معين في الحديث، طب ليه انا بكرر كده؟ طب ما يمكن الاقي نتيجه افضل.
1: صح.
0: ليه دايما انا حاطط نفسي في الفكره المحدوده دي او في المعتقد المحدود؟ فدي مهمه قوي قوي، يمكن دي اكتر حاجه يعني بتخلي افكارك نفسها تتغير. وبعد كده عايزه اقول لك حاجه، في الكوتشنج انا ما اقدرش اعمل لحد كوتشنج الا لما يكون عنده هو الاستعداد ان هو يغير من نفسه. دي نقطه مهمه قوي، حتى لو الشخص فضل ياخد كورسات او حاجات زي كده، لما هو ما كانش عنده الاستعداد انه يغير من نفسه
1: من الداخل،
0: ومن افكاره
1: من الداخل.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: ويبتدي يحسن من افكاره، هيفرق جدا معاه. الكوتشنج ده هيساعده كتير قوي.
1: نعم.
0: سواء كوتشنج او اي علاج اخر يعني.
1: نعم. انزين، اللي يستمر في مثل هذه المعتقدات المحدوده وافكار السلبيه، كيف تاثر على الموظف، ثقته في نفسه، علاقته مع زملائه حتى في العمل، يعني انتاجيته، علاقته بمسؤوله، بزملائه، كيف يظهر تاثيرها استاذة ندى؟
0: يعني الحقيقه بتفرق جدا على جوده التواصل. فانا كل ما بدات ابقى عندي وعي ذاتي هبقى اقدر افهم نفسي اكتر، فجوده التواصل بتاعي مع زملائي هتكون افضل.
1: صح.
0: وهيبقى بيساعدني كتير ان انا ادير الضغوط والانفعالات.
1: نعم.
0: يعني مش هبقى مضطرة ان انا انفعل في كل حاجة، اقدر انا عارف

0: كمان العمل الجماعي أسهل بكتير. كمان المرونة، إحنا النهاردة بنتكلم في كونسبت المرونة والمرونة النفسية مع كل الأحداث اللي بتحصل والتغيرات اللي حوالينا، لازم يكون عندنا مرونة نفسية. فلو أنا ما عنديش المرونة دي أو ما عنديش الاستعداد أن أنا أغير من أفكاري أو أطورها، فطبعا أنا هبقى محدود جدا في الإمكانيات بتاعتي.
1: نعم نعم.
0: فالموظف الواعي بذاته حقيقي بيكون أكثر توازن ومرونة عن أي موظف آخر.
1: نعم. إنزين، الوعي الذاتي، إدارة الأفكار، وتحقيق التميز، هالثلاث مصطلحات وجودهم في المؤسسة وداخل الجهات ماذا يفعل؟
0: الحقيقة أنه التميز بيبدأ من الداخل، وده أنا مقتنع تماما أنه الإنسان المتميز يعني هيؤدي إلى مؤسسة متميزة من غير ما نعمل أي حاجة. يعني هيبقى مجرد أنه الناس فعلا عندها شغف وعندها اقتناع أن هي بتتعلم وهي عندها مرونة، فبالتالي الإنسان فعلا مع شوية جايدنس طبعا من القيادة أو هيبقى الموضوع أوتوماتيكلي. الإنسان طالما يشتغل على نفسه المؤسسة المتميزة هتكون موجودة، يعني من غير ما نعمل العديد من المجهود، يعني فاهمة قصدي؟ وكمان هنرجع للعملاء. يعني الكاستمر لما بيجي ياخد أي خدمة من مؤسسة مثلا، هو بالتالي محتاج يكون الموظف اللي قدامه موظف سعيد. محتاج أن يكون موظف متزن. فكل ما أنا اشتغلت على الموظف أنه هو يكون من الداخل أفضل، كل ما ده طبعا هيحسن سمعة المؤسسة، هيخليها أوتوماتيكلي مؤسسة متعلمة ومؤسسة متميزة.
1: صحيح. انزين، تكلمنا عن الموظف الموظف يعني من بداية الحوار، خلينا شوي نروح للقادة المدراء. كيف يمكن أيضا للقادة والمدراء اليوم أستاذة ندى أن يبنون أيضا ثقافة مؤسسية تدعم التفكير الإيجابي، المرونة النفسية، والطاقة الإيجابية أيضا بين الموظفين؟
0: يعني الحقيقة هقول أهم حاجة هو الأمان النفسي، أنه الموظف يكون عنده استعداد أنه يروح للقائد وأنه هو يقدر يتكلم في أي حاجة مثلا مضايقاه أو حاجة زي كده. والاحترام طبعا شيء مفروغ منه، احترام الرأي الآخر، فده شيء مهم جدا، خلق بيئة فيها أمان نفسي واحترام. الحاجة التانية كمان التحفيز والتقدير، يعني دور القيادة هنا دور كبير جدا، بيرفع الروح المعنوية للموظف وبيخلي إحساسه أنه هو متشاف أو أنه هو متقدر، يعني المجهود ده متقدر، فده مهم جدا برضو. والتقدير طبعا في أسلوب كتير للتقدير، مش شرط أن يكون تقدير مادي، ممكن يكون تقدير مثلا بنشوف الجوائز الداخلية في المؤسسات الحكومية، طبعا بنشوف أفضل موظف في الشهر، يعني في مبادرات كتير قوي ممكن تتعمل.
1: صح.
0: طبعا القائد نفسه بالظبط، القائد نفسه لازم يكون قدوة في الإيجابية والمرونة، يعني رول موديل، فكرة أنه الشخص نفسه كقائد لو هو بيتكلم يعني بيوجه النصايح للموظف، لازم هو شخصيا كمان يشتغل على المرونة والإيجابية، أنه شخصيا يبتدي أنه يتعلم برضو. يعني أنا دايما بشوف أن الإنسان ممكن يتعلم في أي سن، ملهاش أي علاقة أنه الإنسان يكون عنده استعداد للتعلم.
1: صحيح.
0: طبعا كمان فكرة تعزيز ثقافة التعاون، وأن يكون في مثلا مبادرات جماعية ومتعاونة، ويبقى فيها نوع من التقدير للمشاريع مثلا اللي هي فيها نوع من الروح التعاون. صح. لأن ده بيعزز نوع التواصل الكبير ما بين الموظفين.

0: الابتكار والابداع. طبعا فكره المؤسسه المبتكره والابداع مهم جدا، انه بيرفع الانتاجيه وحته الانتماء، الانتماء للمؤسسه. يعني مهم جدا ان الموظف ينتمي للمؤسسه، مش كل يوم مثلا يكون بيدور على شغل جديد او حاجه. كل ما كان في نوع من يعني الاطمئنان النفسي في للموظف، عمره ما هيسيب المؤسسه، هيروح ليه ويسيبها لو هو مرتاح مثلا نفسيا فيها. كمان بيبني موظفين اكتر مرونه وثقه، كمان بيساعد على فكره بناء القاده المستقبليين. يعني انا طول ما انا طول الوقت بشتغل على فكره ان انا يبقى عندي قاده دايما في الصف الاول والصف الثاني، فاهمه؟ السكسيشن بلاننج ده مهم جدا. كمان الاستدامه، واحنا النهارده مفهوم الاستدامه شيء مهم جدا، مفهوم الاستدامه التميز او استدامه المؤسسه نفسها في النجاح. انه النهارده النجاح ده مش نجاح يوم او اتنين، ده نجاح طويل الامد. فازاي احافظ على النجاح والنتيجه في ان انا استثمر في الموظف، استثمر في الطاقات بتاعته، في التدريب، في ان هو يبقى عنده جوده حياه كويسه. كل ده بيأثر ان الموظف ده يكمل معايا وينتج، ويبقى هو عارف اكتر واحد عارف وملم بالشركه وملم، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فده الاستدامه ده شيء مهم جدا، استدامه النجاح.
1: نعم.
0: والحقيقة أنه يعني أنا شايفة أن أهم الاستثمار هو استثمار في الإنسان، لأن ده بيبني إنسان، يعني بناء فكري ونفسي وعاطفي، فبيخلي فيه نوع من التميز. زي ما أنا قلت، التميز ده بيحصل تلقائيا. يعني نعم. كل ما أنا استثمرت في الإنسان وتأكدت أن الشخص ده مسموع أو رأيه مسموع أو في نوع من التواصل الإيجابي في المؤسسة، كل ما كان النتيجة هي التميز.
1: نعم. حتى نبدأ من الداخل والوعي الذاتي طبعا، لتحقيق دائما جودة حياة وأيضا التأثير على العمل المؤسسي، برايك أهم ثلاث مفاتيح أو أسرار تحقق هذه المعادلة؟
0: التواصل. أوكي. لما احنا بنتكلم النهاردة، رقم واحد الشفافية والتواصل. التواصل الحقيقي مهم جدا. ما بين كل الفرق، ما بين كل المؤسسة، يعني عبارة عن ديفيجنز أو إدارات، فكل إدارة لازم تكون عندها تواصل مع الآخر، أو حتى الفريق نفسه يكون عنده تواصل مع الزملاء، مع المدير. فالتواصل، لأن احنا نشتغل على إمكانية التواصل وفهم الآخر، ده في منتهى الأهمية.
1: وجودة التواصل أيضا، خليني أضيف عليها
0: جودة التواصل.
1: نعم.
0: التواصل الإيجابي، والتواصل اللي هو فيه نوع من المرجعية، أن أنا أقدر مثلا ما أطلعش من أطرح المشكلة من غير حل، لا لازم أطلع مشكلة وحلها إيه، طب يلا نفكر في الحلول، طريقة التفكير. الحاجة التانية زي ما أنا قلت، اللي هي الاستثمار، استثمار الكبير في التعلم، في الكورسات اللي احنا طبعا اكيد المؤسسة الحكومية وغير الحكومية بشكل عام، انا شايفة في الامارات ما شاء الله تستثمر في هذا الامر، موضوع التدريبات، وازاي ان انا مثلا اديهم، مثلا اجيب ناس ملهمة تعمل لهم سبيكينج، اجيب لهم ورش عمل على كل ما هو جديد في الذكاء الاصطناعي، في الحاجات. فان احنا نواكب التغيير وان احنا نتعلم طول الوقت. فده كمان هيشوف موضوع، يعني هيحقق موضوع التميز بشكل كبير. الحاجة التانية الوعي بقى الذاتي، يعني الشخص ان هو يشتغل على ان هو يبتدي يشتغل على الوعي الذاتي بتاعه، وإدارة المشاعر وإدارة الانفعالات. يعني احنا النهاردة عندنا توتر وغضب وبيحصل كتير قوي حاجات كتير، فلو عرفناش ان احنا نسيطر على مشاعرنا بطريقة إيجابية، اعتقد الكل يعني هيظهر الجانب اللي مش كويس اللي مش كويس فيه يعني. فاحنا مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نسيطر على افكارنا، ونسيطر على اداره المشاعر واداره النفسيه بشكل عام، ده شيء مهم جدا برضه.
1: صحيح. سؤالي الأخير لك قبل ما أختم أستاذة ندى، ما شاء الله نشوف اليوم يعني منصات كثيرة، والسوشيال ميديا لها دور كبير اليوم، أصبحت شيء أساسي في حياتنا، شيء ما نقدر نغمض عيننا عنه يعني. ولكن برايتش عندك أنتي عن أهم ثلاث نقاط، قلتي التواصل والاستثمار والوعي الذاتي، اليوم ما هو دور أيضا السوشيال ميديا وهذا الانفتاح في تعزيز هذه المحاور أو هذه المصطلحات؟
0: هيجي برضو من الوعي. يعني أنا لو أنا مش واعي 24 ساعة قاعد طول النهار بتفرج مثلا على السوشيال ميديا في شيء ليس له أي أهمية، فده مش وعي، ده وعي يعني بيوديني في منطقة مش كويسة. لكن أعرف أنا

0: اختار ايه اللي انا اقدر اختاره، وحتى اعلم ولادي يختاروا ايه من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا فيها حاجات كويسه وفي حاجات مش كويسه خالص. فلو انا قدرت ان انا ابقى عندي الوعي بان انا استثمر، برضو يكون عندي هدف معين اوصل له. لو انا النهارده مثلا عايز اشتغل على موضوع الذكاء الاصطناعي، اختار ايه الحاجات اللي بتتكلم في الموضوع ده. اقدر ان انا اخد كورسات اونلاين، اقدر ان انا اشوف مثلا متحدثين في الامر ده. فهنا بيجي برضو دور الاهل.
1: صح. اوكي.
0: في تعلم حتى الاطفال الصغيرين، انا بتكلم حتى في النشأة، بتكلم في الانسان لما يكبر الموظف او كده، يكون هو واعي بوقته بيقضيها في ايه. يعني ده وعي الذاتي ده مهم جدا في حتة ان انا بقضي وقتي في ايه. يا ترى انا السكرين تايم بتاعي قد ايه؟ طب السكرين تايم ده مثلا انا استغلته في ايه؟ هل هو بيهدف ان انا بيوصلني للحاجة اللي انا عايز اعملها، ولا انا قاعد مثلا عندي نوع من التهرب من الحقيقة وهروب من موقف معين، فبالتالي بفضل قاعد بالساعات على السوشيال ميديا. فبنشوف طبعا تصرفات خاطئة كبيرة، من هي فكرة الهروب، يكون شخص بيعاني من حاجة معينة فبيهرب من خلال ان هو يخش على السوشيال ميديا بالساعات، وما بيكونش داري هو قرا ايه، ولا يعني قضى وقته في ايه.
1: صحيح صحيح جدا. يعطيك العافية أستاذة ندى، نورتيني اليوم واستمتعنا جدا بهذا الحوار.
0: وأنا كمان والله
1: راح نكمل السلسلة إن شاء الله من الحلقات في موضوع الموظف هذا، راح نستلمه وياك، ما شاء الله عليك متخصصة جدا ومتميزة في هالجانب، فراح نقدر إن شاء الله نحاول نفيد مستمعينا والموظفين بأكبر قدر ممكن إن شاء الله من معلومات الحلوة أكيد، والمفاتيح اللي تسهل دائما يعني عليهم مشوارهم المهني وتساهم أيضا في التميز المؤسسي.
0: شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل معكم. شكرا.
1: يعطيك العافية. إذا مستمعينا كل الشكر لك أستاذة ندى أحمد الجزار، مستشار التميز المؤسسي وكوتش تنفيذي معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج وكوتش تنفيذي معتمد من PCC. شكرا لك.
2: شخصيتك في كشف سوالف على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار كشتة وسوالف. أشكر ضيوفي اللي نوروني اليوم في الاستديو. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم كل سبت وأحد من الساعة 4 لين الساعة 6 معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. إن شاء الله باكر الأثنين بداية أسبوع موفقة للجميع ولكل من يسمعنا بإذن الله. ألقاكم على خير وفي أمان الله.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة.

0: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. بتوقيت الفجيرة.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم وإلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب، وسموه يلتقي فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية لتتويجه بجائزة SPIA الشرق الأوسط 2026. برنامج الفجيرة للتميز الحكومي ينظم الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028. مبادرة البدرة تنظم في ديب الفجيرة محاضرة بعنوان الهدي النبوي في ذي الحجة، أيام تهذب الإنسان.
0: بتوقيت الفجيرة.
1: أكد سموه الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات التعليمية في بناء وعي المجتمع وتمكين أفراده والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي القائمة على الابتكار والمعرفة والاستدامة. جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الفجيرة للعام 2026 في مقر الجامعة بالفجيرة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة. واطلع سموه خلال لقاء على مسجدات العمل الأكاديمي في الجامعة، حيث جرى استعراض عدد من محاوره الرئيسية التي شملت نسبة توظيف الخريجين وحالة التراخيص والاعتمادات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب عرض المبادرات الأكاديمية والفرص الاستراتيجية للتعاون مع مؤسسات تعليمية ومهنية مختلفة. كما تم استعراض أعداد الطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026 والتوقعات المستقبلية لأعداد الطلبة للعام الأكاديمي 2026-2027 واتفاقيات التعاون والشراكات الحالية والمستقبلية التي تسهم في تعزيز دور الجامعة الأكاديمي والبحث والمجتمعي. حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
1: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في حفظ ذاكرة الشعوب وصون التراث الإنساني، باعتبارها سجلا حيا يوثق مسيرة الإنسان وتجارب المجتمعات ومنارات للمعرفة تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وحماية التراث

0: قدمها معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم، وأشار سموه إلى اهتمامه ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات العلمية والمعرفية التي تسهم في تعزيز وعي الأفراد وتفعيل أدوارهم في استشراف المستقبل ونهضة المجتمع. وتناولت الجلسة عددا من المحاور أهمها الدور المحوري للمكتبات في حفظ الذاكرة الإنسانية باعتبارها مرآة الحضارات ومراكز لحفظ وتوثيق حياة الشعوب وهويتها التاريخية والثقافية، ودورها في توثيق الإنتاج الفكري والمعرفي وحفظه من الاندثار، إضافة إلى كونها منصات معرفية متكاملة تسهم في نشر المعرفة وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع. كما طرحت الجلسة التحول الذي شهدته المكتبات من مؤسسات تقليدية إلى فضاءات معرفية حديثة تجمع بين التقنيات الرقمية وأساليب العرض التفاعلي للمعرفة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع في مجالات الثقافة والبحث العلمي ويسهم في توسيع نطاق الاستفادة من محتواها المعرفي.
1: بتوقيت الفجيرة
0: التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالدواء الأميري سعادة نادر أبو شويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية وفريق النادي بمناسبة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط للعام 2026، إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في المنطقة. وأكد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بالقطاع الرياضي وتطويرها وتمكين البيئة الداعمة التي تسهم في الارتقاء بإنجازات الأندية والرياضيين في الإمارة وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والتنافسية، بما يعكس مكانة الفجيرة المتنامية على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية. ونوه سموه بمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالقطاع الرياضي وحرص سموه على تطوير البنية الرياضية وتمكين المواهب الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في أوساط الرياضة العالمية. وهنأ سموه نادي الفجيرة للفنون القتالية على هذا الإنجاز الرياضي المميز الذي يعكس مستوى تطور الرياضة في إمارة الفجيرة ويضاف إلى سجل إنجازات الإمارة في المحافل الرياضية الدولية. ومن جانبه عبر سعادة نادر أبو شاويش عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه واهتمامه المستمر للقطاع الرياضي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الإمارة في المحافل العالمية، مؤكدا أن هذا التتويج يأتي ثمرة لرؤية الطموحة والدعم المستمر من سموه. حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وفريق نادي الفجيرة للفنون القتالية.
1: بتوقيت الفجيرة
0: نظم برنامج الفجيرة للتميز الحكومي الخطة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 بمشاركة أكثر من 80 موظفا من مختلف الجهات الحكومية وعلى مستويات إدارية متنوعة، والتي استمرت يومين بهدف اعتماد المؤشرات الاستراتيجية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للقطاعات الخمسة، بما يسهم في مواءمة الجهود الحكومية مع التوجهات التنموية المستقبلية للإمارة. وتضمنت الخلوة عرضا متكاملا للخطة الاستراتيجية إلى جانب جلسات نقاشية مركزة حول أولويات الخطة والتوجهات الاستراتيجية لإمارة الفجيرة بمشاركة فرق عمل تمثل أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية إلى جانب عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. كما اشتملت الخلوة على مناقشة القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية وتحديد المبادرات والمشاريع التطويرية إلى جانب صياغة القرارات الاستراتيجية المحورية، بما يضمن توثيق التوجهات المعتمدة وتعزيز التوافق القيادي بشأن المسارات التنفيذية المستقبلية. حول هذه الخلوة يتحدث سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2028.
2: اليوم الأول كان هدف الاجتماع مع كل القطاعات الاستراتيجية الخمسة في الإمارة، قطاع الاقتصاد، قطاع السياحة، قطاع الشؤون الحكومية وغيرها من القطاعات الأخرى. كل قطاع مجهز كل مؤشراته الاستراتيجية اللي بناء عليه بيتم قياس نجاح خططهم الاستراتيجية وقياس نجاح الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع من قطاعات. إن شاء الله بننهي اعتماد المؤشرات الاستراتيجية، بننهي اعتماد المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لثلاث سنوات القادمة، وأيضا في نفس اللحظة تدريب وتأهيل فريق العمل وفريق التخطيط الاستراتيجي في كل قطاع من القطاعات الخمسة على قيادة التوجه الاستراتيجي القادم إن شاء الله في الإمارة.
1: بتوقيت الفجيرة

0: نظمت الهيئة الوطنية للإعلام جلسة حوارية في الفجيرة ضمن سلسلة جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 التي تنظمها الهيئة في كل مناطق الدولة لتسليط الضوء على المقاييس المعتمدة وأفضل الممارسات التي تنظم صناعة المحتوى وتعزز البيئة الإعلامية المتكاملة في دولة الإمارات. وسجلت الجلسة حضورا متنوعا من إعلاميين ومؤثرين وصناع المحتوى الهواة والمحترفين إلى جانب الشباب وطلبة الجامعات وكليات الإعلام الرقمي والجديد يستضافهم المسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. الزميل عواطف محمد حضرت الجلسة الحوارية والتقت الدكتور جمال محمد الكعبي الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام متحدثا لها عن أهم ما تناولته الجلسة.
1: شرفنا بالتواجد في إمارة الفجيرة وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة استكمالا للحملة الوطنية لمعايير المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات واللي انطلقت من الأسبوع الماضي. أنا سعيد جدا بالمشاركة في تثقيف أخواننا وأخواتنا الإعلاميين على هذه المعايير اللي وجدت أيضا لخلق إعلام مسؤول، ونأمل أن تستمر هذه الحملة واللي بتكون إن شاء الله على مدار 6 أسابيع أن تلقى رواج وأن الجميع يبدأ يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه المنظومة القانونية التشريعية في دولة الإمارات. شكرا لكم.
2: بتوقيت الفجيرة
0: اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع دراية المتحدثين دورة القيادة وصناعة القرار الإعلامي وبحضور سعادة ناصر اللماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وبمشاركة عدد من القيادات الإعلامية وممثلي المؤسسات المحلية والاتحادية. واشتملت الورشة على محاور متخصصة تشمل القيادة الإعلامية وإدارة الأزمات وبناء الرسائل المؤثرة وتحليل البيانات وصناعة المحتوى الرقمي، وهدفت إلى تطوير مهارات القيادات الإعلامية وتعزيز قدراتهم في صناعة القرار الإعلامي. وقام سعادة ناصر اللماحي بتوزيع الشهادات على المشاركين. التقينا أولا سعادة ناصر اللماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام متحدثا عن الورشة ودور الهيئة في تنظيم دورات متخصصة في مجال الإعلام.
3: هذه الدورة هي دورة مهمة في تعزيز القيادة الإعلامية وأيضا الترابط ما بين القيادة الإعلامية وما بين الإعلاميين، فدائما نؤكد دائما مثل هذه الدورات هي لتطوير مهارات وقدرات العاملين وأيضا الحرص على إكسابهم الإعلام الحديث وخاصة الإعلام ديناميكي ومتغير. لذلك هذه الدورة هي تكملة لدورات سابقة حرصت الهيئة على تطويرها لقطاع الإعلام، وأيضا الموظفين العاملين في هيئة الفجيرة لقطاع الإعلام وحتى العاملين في المؤسسات الأخرى في إمارة الفجيرة. دولة الإمارات حاليا حريصة على موضوع الاي اي ان يكون هذا من ضمن منظومة متكاملة لدولة الإمارات. أيضا قطاع الإعلام هو أهم قطاعات استفاد من موضوع الاي اي، فلذلك الموظفين والعاملين في مجالات الإعلام عليهم أن يتسلحوا بالاي اي بطريقة وبأخرى مختلفة. لذلك الاي اي زي ما ذكرت هو بيكون عنصر رئيسي من الدورات القادمة. نحرص على أن نواكب الإعلام الحديث وخاصة ما يتعلق

0: وأيضا ظهور الإعلامي الناجح لمؤسساتنا المختلفة في دولة الإمارات.
1: من جانبه تناول الإعلامي والمدرب حسن سعيد بن ثالث في ختام الورشة تاريخ دولة الإمارات وجهود الآباء المؤسسين في قيام الاتحاد، وتحدث حسن بن ثالث قائلا:
2: نشكر هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لإتاحتنا الفرصة للجلوس مع نخبة من الشباب للحديث عن سردية دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية، وحاولنا من خلال هذه السردية أن نبرز إنجازات الدولة بداية من تاريخ دولة الإمارات وجهود الآباء المؤسسين في قيام هذه الدولة في فترة يعني كانت صعبة، وتحدثنا عن إرهاصات ما قبل الاتحاد وإنجازات ما بعد الاتحاد، ولله الحمد يعني كان في تجاوب جميل جدا من الشباب المشاركين في هذه الدورة. تاريخ دولة الإمارات تاريخ مهم جدا، ولا بد يعني احنا دائما وابدا ندعو الشباب وخاصه هذا الجيل ان يقرا في تاريخ دوله الامارات، لان من لا ماضي له لا حاضر له، وهذه من اهم اقوال الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. اللي يقرا التاريخ وينظر في الوثائق التاريخيه واجتماعات ما قبل الاتحاد يرى حكمه الشيخ زايد رحمه الله واصراره على قيام هذه الدوله على الرغم من الصعوبات الكبيرة اللي كانت تواجه الشيخ زايد وكذلك الآباء المؤسسين في فترة زمنية كانت حتى صعبة حتى على الصعيد العالمي، لكن إصرار الشيخ زايد والآباء المؤسسين على قيام هذه الدولة والحكمة الكبيرة اللي كانت تدار فيها الدولة في بداياتها وحتى قبل الاتحاد، وإحنا نرى المنتجات ومخرجات هذا الاتحاد حاليا بنظرة ورؤية الآباء المؤسسين ولله الحمد.
1: نيابة عن المشاركين في الورشة تحدث الأستاذ الإعلامي سعيد محبوب مؤكدا أهمية الورشة في التعريف بمهارات القيادات الإعلامية.
3: طبعا هذه الدورة كان لها تأثير جدا إيجابي في تعزيز فكرة المتحدث الإعلامي وفي القيادة الإعلامية، وتضمنت أهم نقاط رئيسية في بناء شخصية المتحدث، في إلمام المتحدث بالمعرفة والمعلومات الكافية، بناء فرق العمل للرد الإيجابي والموحد والمميز في مجال قطاع الإعلام. وطبعا هذه الورشة لاقت تفاعل جدا إيجابي من المشاركين، واللي كان لهم دور إيجابي في بناء معرفة ومهارات جديدة في التعامل الإعلامي في الأزمات أو حتى في التعامل مع وسائل الإعلام سواء كانت المحلية أو الغربية، وإن شاء الله بيكون لها يعني مخرجات جدا متميزة بحكم الطاقات اللي مشاركة في هالورشة. ودائما هيئة فجيرة الثقافة والإعلام تبهرنا بهذه الدورات وهالبرامج التدريبية اللي بتكون لها أثر جدا إيجابي في المنظومة الإعلامية في الإمارة.
1: كما تحدث أيضا الأستاذ عبدالله العلي مشيدا بمضمون الورشة:
4: في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على تنظيم هذه الدورة المتميزة في القيادة وصناع القرار الإعلامي، والتي قدمت لنا معرفة قيمة ومهارات مهمة في التعامل مع الإعلام وصنع القرار باحترافية. ثانيا نثمن جهودهم المستمرة في تطوير الكفاءات الإعلامية وحثهم على دعم الشباب وصقل مهاراتهم بما يواكب التطورات الإعلامية الحديثة.
5: بتوقيت الفجيرة
1: نظمت مبادرة البدر في مجلس العكامية بديب الفجيرة محاضرة بعنوان الهدي النبوي في ذي الحجة أيام تهذب الإنسان، قدمها الأستاذ محمود حسين البلوشي بحضور عدد من المهتمين والمتابعين. وتناولت المحاضرة ما تختزنه أيام ذي الحجة من معان إيمانية وإنسانية في ضوء الهدي النبوي، وما تجسده من قيم الرفق والصبر وحسن المعاملة خاصة في يوم عرفة وعيد الأضحى، بما ينعكس على السلوك ويعزز حضور القيم في الحياة اليومية. وأكد الدكتور عيسى يونس البلوشي الأمين العام لمبادرة البدر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجه المبادرة إلى إبراز القيم النبوية وربطها بالمواسم الإيمانية بما يعزز أثرها التربوي والإنساني في حياة الناس.
5: بتوقيت الفجيرة
1: ناقش قسم الاتصال الجماهيري في برنامج العلاقات العامة بجامعة الفجيرة مشروعات تخرج الطلبة للفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز جودة مخرجاتها الأكاديمية وربطها بمتطلبات سوق العمل. وجرت المناقشات بحضور نخبة من المناقشين الخارجيين من ذوي الخبرة في مجالات الإعلام والعلاقات العامة، حيث قدم الطلبة مشروعاتهم التي عكست مهاراتهم البحثية.

0: وتطبيقية، وتناولت موضوعات متنوعة تواكب القضايا المعاصرة في الاتصال الجماهيري. المزيد من التفاصيل حول هذه المشروعات في حديث روبن كياها من قسم الاتصال الجماهيري في برنامج العلاقات العامة بالجامعة الفجيرة.
1: مع نهاية كل عام أو كل فصل يتم مناقشة مشروع التخرج. إحنا في قسم العلاقات العامة في قسم برنامج الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة دائما نستضيف خبراء خارجيين مقيمين بالإضافة إلى المشرفين الزملاء. طبعا المشروعات كانت متنوعة ومثيرة في العناوين، أكون مثيرة لأنها لأول مرة تطرح، خاصة في ريادة الأعمال، كذلك في عناوين خاصة في الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأطفال، عناوين كذلك تطرقت إلى الصحة أو الاستقرار النفسي في بيئة العمل، في كمان التأني في السلامة كان هناك عن المرور، كثير من العناوين طبعا اللي نوقشت، كل العناوين كانت مهمة من أجل طبعا إثراء المجتمع المحلي والمجتمع على مستوى الدولي في هذه الإنجازات العلمية، وتكون جزءا يعني أصيلا من مشاريع التخرج اللي بيكون فيها طلبتنا، وهذا بيكون إعلان عن إنهاء التحصيل العلمي لهم عبر مشروع تخرج، إما يكون مشروع تخرج بحثي بت ميداني أو عبر حملة علاقات العامة. وحملة العلاقات العامة طبعا تشمل الجانب التنفيذي في بالنسبة للحملات، وكذلك الجانب النظري والبحثي، لأن احنا كنا في دمجهم، وهذا طبعا شيء جديد تكاد تكون جامعة الفجيرة هي الوحيدة يعني نكون مستفردة فيه.
2: بتوقيت الفجيرة
0: استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأول محطاتها تمهيدا للتشغيل التدريجي خلال الفترة القادمة من العام الحالي، والتي تقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51,900 متر مربع. وقالت عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب خلال لقائها بعدد من الإعلاميين في زيارتهم لمحطة الفجيرة إن المحطة تقع في موقع استراتيجي في إمارة الفجيرة، وهي قريبة من المعالم والمواقع السياحية، حيث تبعد المحطة عن مطار الفجيرة الدولي حوالي 12 دقيقة، وتبعد عن كورنيش المظلات 6 دقائق وقلعة سكمكم 5 دقائق. وأضافت عذراء المنصوري قائلة:
3: نرحب فيكم في محطة الفجيرة للركاب، اللي تعتبر أول محطة تم استكمالها من ضمن خطط المشاريع الخاصة بمحطات الركاب لشبكة السكك الحديدية الوطنية. طبعا المحطة هاي من المقرر لها أنها تشتغل هاي السنة من ضمن 3 محطات رئيسية: محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. طبعا القطار نفسه سرعته 200 كيلومتر في الساعة، بيسع 400 راكب، وبتكون المدة الزمنية بين أبوظبي للفجيرة ساعة 45 دقيقة.

0: الحمد مرتبة بمواقع ومعالم مهمة في إمارة الفجيرة، منها جامع الشيخ زايد الكبير، مطار الفجيرة الدولي، شاطئ المظلات، وكذلك قلعة سكمكم. نحن نشوف أن هاي تجربة جدا مميزة للمواطنين الموجودين في إمارة الفجيرة وكذلك الموجودين في الإمارات الأخرى، لأن هذا الربط بيعزز قيم الترابط المجتمعي، بيكون في عوائد اقتصادية جدا مهمة، ونحن ننتظر بفارغ الصبر تجربة الركاب على قطارات الاتحاد. طبعا طريقة الحجز بتكون عبر عدة طرق، منها بتكون عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي، وكذلك بعض الأجهزة المتوفرة داخل المحطات، وبتكون في خدمات متميزة داخل القطار، منها الواي فاي، تصميم الكراسي المريحة، استراحة الأقدام، وكذلك طريقة تصميم القطار تعزز الترابط بين الأفراد في كراسي خاصة للي حابين يشتغلون، في كراسي خاصة للعوائل، كذلك كراسي بعد أو مساحات خاصة لأصحاب الهمم.
1: بتوقيت الفجيرة
2: رصدت الفرق الميدانية بقسم التنوع البيولوجي والمحميات البحرية في هيئة الفجيرة البيئة ثلاث مواقع لتعشيش السلاحف البحرية على سواحل إمارة الفجيرة بالقرب من محمية الفجيات في منطقة دبا الفجيرة على شاطئ فندق منتجع رويال بيتش، وذلك أثناء عمليات المسوحات البحرية والساحلية التي تنفذها الفرق الميدانية خلال موسم التعشيش في الفترة ما بين مارس إلى يونيو من كل عام، حيث قامت الفرق المختصة على الفور بتطويق مواقع التعشيش وتأمينها بالتعاون مع إدارة الفندق الذي أبدى حرصه التام والتزامه نحو حماية المواقع ومراقبته على مدار الساعة من مرتادي الشاطئ الخاص بالفندق، وعدم إقامة أي أنشطة بالقرب من مواقع التعشيش تجنبا لتسبب أي إزعاج أو ممارسات غير مسؤولة قد تهدد عملية التعشيش والفقس. وساهم في نجاح ذلك الوعي البيئي المسؤول لدى العاملين في الفندق.
1: بتوقيت الفجيرة
2: نظمت مؤسسة الفجيرة الوطنية الفنادق فعالية فخورين بالإمارات بمشاركة عدد من فنادق الفجيرة ودبا، تأكيداً على روح الولاء والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة. وشهدت الفعالية كلمات ألقتها الأستاذة زينب الكعبي مدير المؤسسة، وعدد من مدراء الفنادق المشاركين عبروا خلالها عن فخرهم بما حققته الإمارات من إنجازات ومكانة عالمية، مؤكدين أن حب الوطن والانتماء له مسؤولية وقيمة راسخة في كل فرد يعيش على أرضه الطيبة. حول هذه الفعالية تتحدث الأستاذ زينب الكعبي مدير مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق.
3: تضامناً مع مبادرة فخورين بالإمارات، نبث لكم رسالة شكر وعرفان إلى رجال أمننا الأبطال، ونرفع لكم الشعار هاتفين به: نحن فخورين بكم وفخورين برئيس الدولة وحكام الإمارات السبع، نقول لكم شكراً على الأمن والأمان، والسلام علينا وعلى جميع دول العالم. زينب الكعبي مدير عام مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق.
1: بتوقيت الفجيرة
2: اعتمدت المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية ترقية بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي إلى الفئة A، وذلك خلال أعمال اجتماع 43 للجمعية العمومية للمنظمة الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين في الخيول العربية الأصيلة. وجاء قرار الترقية بعد النجاحات المتتالية التي حققتها البطولة خلال عقد من الزمن، سواء على مستوى التنظيم وحجم المشاركة الدولية والمنافسات، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها بين أبرز بطولات جمال الخيل العربية في المنطقة والعالم. وأكد سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية ونائب رئيس المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية أن اعتماد ترقية بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي للفئة A يعكس التطور الكبير الذي شهدته البطولة خلال السنوات الماضية والمستوى الاحترافي الذي ظهرت به على مختلف المستويات التنظيمية والفنية. وأكد السعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية أن ترقية بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي للفئة A تمثل إنجازا نوعيا يضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها إمارة الفجيرة في قطاع الفروسية بفضل الدعم المستمر الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. كما أكد علي مصبح الكعبي عضو اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية أن ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية للفئة A تمثل إنجازا مهما يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه البطولة على الصعيدين التنظيمي والفني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الترقية في استقطاب نخبة المرابط والملاك المشاركين من مختلف دول العالم، بما يعزز القيمة الفنية والتنافسية للبطولة في دوراتها المقبلة.

0: ويرسخ مكانة الفجيرة كوجهة دولية رائدة في رياضات وجمال الخيل العربية الأصيلة.
1: بتوقيت الفجيرة
0: نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحوار مع الأستاذ عذراء منصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، خلال لقائها بعدد من الإعلاميين في زيارتهم لمحطة الفجيرة.
2: سيداتي وسادتي، مرحبا بكم من محطة الفجيرة من خلال زيارة وفد الإعلاميين للاطلاع على جاهزية مشروع قطارات الاتحاد لخدمات الركاب. نستضيف في هذه اللحظات شخصية قيادية بارزة في قطاع النقل الحديث بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب. نود أن نتحدث عن مشروع قطارات الاتحاد لخدمات الركاب وأهميته في منظومة النقل بالدولة.
3: طبعا مشروع قطار الركاب في الإمارات هو يعتبر من المشاريع الاستراتيجية وكذلك المشاريع الأكثر ترقبا للدولة، يعني ما شاء الله الكبير والصغير يتريى افتتاح خدمات الركاب. طبعا احنا اليوم متواجدين في محطة الفجيرة اللي تعتبر أول محطة يتم استكمالها بشكل كامل وجاهزة لإطلاق خدمات الركاب في شبكة السكك الحديدية الوطنية. طبعا الموقع نفسه يعتبر موقع استراتيجي، المحطة تبعد عن مطار الفجيرة الدولي بزمن 12 دقيقة، كذلك تبعد عن بعض المعالم السياحية مثل قلعة سكمكم وشاطئ المظلات من 5 إلى 6 دقائق، وكذلك تبعد عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير على بعد 8 دقائق. طبعا المحطة بيكون فيها خدمات مختلفة. في البداية احنا بنطلق الخدمات الأساسية من المطاعم، محلات التجزئة الرئيسية، ومن ثم بعد بتتطور الخدمات في المحطة مع تطور طبيعة طلبات المسافرين للخدمات. القطار طبعا سرعته 200 كيلومتر في الساعة، في هاي السنة بيربط مع محطات أخرى منها محطة دبي ومحطة أبوظبي اللي هم 3 محطات الرئيسية اللي بيتم افتتاحهم إن شاء الله هاي السنة، وسيتم افتتاح باقي المحطات بشكل تدريجي ومدروس في المراحل القادمة بإذن الله. طبعا القطار حتكلمنا سرعته 200، يسع القطار إلى 400 راكب، يكون في بعد عدة خيارات للركاب في خدمة اللي هي الدرجة المريحة والدرجة المميزة، وكذلك بتكون تستقبل عدة فئات حتى أصحاب الهمم، العوائل، رجال الأعمال، كل شخص بيكون له تجربته الخاصة في قطارات الاتحاد.

0: مختلفة بالنسبة للمسافرين. ماذا عن الراحة والتقنيات بالنسبة للمسافرين على القطار؟
1: بالنسبة للخدمات المتوفرة داخل القطار إن شاء الله، الجميع القطار مزود بكراسي ما شاء الله مريحة، مساحات واسعة، الواي فاي متوفر في المحطة، كذلك بيكون في خدمة الطعام والشراب تكون كذلك متوفرة في القطار، وبتلقى طريقة تصميم القطار مميزة بحيث أنها بتساعد في أن الشخص يسترخي، يتساعد أن الشخص يكون عنده وقت يعني إضافي، يكون عنده وقت أكثر إنتاجية في القطار. يعني بدل ما أنت تقعد تسوق من إمارة لإمارة، يمكن تعلق في الاستحامات، يمكن يكون عندك أشياء تخلصها وما تقدر لك تقعد تسوق، في القطار تقدر تستخدم الوقت التنقل بطريقة أكثر إنتاجية، سواء كنت طالب تبى تحتاج تدرس أو تخلص واجباتك، ممكن تكون موظف تحتاج بس تسترخي أو تخلص بعض المشاريع. وكذلك احنا نوفر طريقة نقل أكثر أمانا وسلامة واستدامة.
0: يعني انطلاقا من محطة الفجيرة، ما هي أبرز الوجهات التي سيغطيها القطار داخل الدولة؟
1: طبعا نحن هاي السنة إن شاء الله بنطلق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة في منطقة الهلال، ومحطة دبي في منطقة جميرة العقارات للغولف، ومحطة محمد بن زايد في أبوظبي. وغالبا بيتم إطلاق باقي المحطات بشكل تدريجي. أقدر أذكر أحد المحطات منها، من عندك المحطات المرفا، الذيد، الظنة، السلع، كلها محطات إن شاء الله بتكون قادمة في المستقبل، ومن ضمنها كذلك الشارقة.
0: إذا تحدثنا عن تجربة العميل، يعني منذ لحظة الحجز وحتى الوصول، يعني يمكن هذه من الأشياء المهمة جدا، يعني كيفية الحجز، التذاكر، هل هي تذاكر إلكترونية أم يتم أخذها من داخل المحطة؟
1: طبعا احنا بالنسبة للتذاكر وفرنا عدة خيارات، اللي حاب ياخذها من الموقع الالكتروني الرسمي او عن طريق التطبيق الذكي التابع لقطارات الاتحاد، او حتى خلال الاجهزة المتوفرة داخل المحطة نفسها. بالنسبة لآلية الوصول الى المحطة، نحن نشتغل بشكل جدا دقيق ووثيق مع جهات المواصلات المحلية في كل امارة، ان نحن نقدر نوفر خدمات النقل من مصدر التنقل للشخص إلى الوجهة النهائية. طبعا نحن ننسق على موضوع جداول الباصات، توفر التكاسي، حتى الشركات الخاصة اللي يسمونها بالإنجليزي الإيهيلينج تاكسيز، هاي كلها بتكون من ضمن منظومة التنقل اللي احنا نسميها رحلة الميل الأول والميل الأخير قبل الوصول إلى القطار وبعد الوصول إلى القطار.
0: طيب رجوعا لمحطة الفجيرة، يعني كيف تصفين أهمية هذه المحطة ضمن شبكة قطارات الاتحاد لنقل الركاب؟
1: طبعا احنا فخورين ان هذه اول محطة يتم افتتاحها، بيكون لها اثر اقتصادي واستراتيجي طويل المدى على الامارة، وكذلك على مشروع السكك الحديدية. طبعا هي توفر آلية

0: سياحية متميزة.
1: لا شك، أنا أتوقع يعني يمكن الكل وقت الشتاء وأوقاته مواسم مختلفة لابد أنهم يقضونها في إمارات الفجيرة. إمارات الفجيرة بالنسبة للكثير مرتبطة بالمكان اللي إحنا نحب نقضي فيه أوقات الراحة والاستمتاع بالذات للعوائل. الآن نحن نوفر خدمة نقل الركاب لإمارة الفجيرة، تكون خدمة متميزة تغنيك عن تعب السفر في الطريق، وتعطيك فرصة أنك تستمتع بلحظات جميلة مع الأسرة مع الأصدقاء أثناء التنقل وصولا إلى الوجهات السياحية الجميلة اللي صايرة في الفجيرة. إحنا هذا الموقع ما اخترناه يعني بشكل عشوائي، هذا الموقع تم اختياره لتماشيه مع الرؤية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، الرؤية السياحية لإمارة الفجيرة، ونحن جدا سعيدين ان احنا نكون جزء من هذه الخطط كذلك.
0: طيب، كلمة أخيرة توجهينها للجمهور حول هذا المشروع الطموح وحول محطة الفجيرة ولسكان الفجيرة.
1: طبعا نحن فخورين جدا ان محطة الفجيرة للركاب هي أول محطة تكون جاهزة للتشغيل، الموقع الاستراتيجي، ونتمنى نشوف الجميع مستخدمين القطار ويعطونا الانطباع الأول في تجربتهم، ونحن نترقب الصراحة أن يكونوا من ضيوفنا.
0: أنا أعتقد أنه هذه هي تجربة من التجارب الرائدة جدا، ونحن كإعلاميين حقيقة ننقل لكم هذه التجربة من خلال هذه الرحلة من محطة الفجيرة إلى منطقة البثنة. وجدنا كل الخدمات التي وفرتها هذه الشركة، شركة الاتحاد للقطارات، ونحن شاكرين للأستاذ عذران منصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب التي حدثتنا عن مشروع يعد من أهم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في الدولة. نشكرك على هذه الإضاءة، ولنا لقاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكر لكم.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: إلى هنا سيداتي وسادتي نصل بكم إلى اختتام هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية، أنا عثمان شلكاوي في الإعداد والتقديم، وتحيا زميلي تامر العمري في التنفيذ والإخراج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك.

بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنيناً.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساءً على الفجيرة FM. نوستالجيا مع أنس.
0: من ذاك الذي لم يغني عروسنا يوماً ولم يقل للمسافرين إلى حلب حبي معاكم راح، ولم يرحب بأحبابه العائدين إلى الوطن بعد سفر طويل قائلاً يا مرحبا نسم هوى بلادي. جمل ونغمات موسيقية توارثتها أجيال ونسجت حولها العديد من القصص والروايات، وهي التي تعتبر من الأغاني الفولكلورية التراثية الشعبية، وهناك من يعتبرها الأغنية الأكثر شعبية في بلاد الشام والعراق.

من الأغاني الرقيقة والجميلة والتي تحمل بين مفرداتها ومقاطع جملها ولحنها نوعاً من الرومانسية اللافتة والجاذبة للمشاعر. وبهذا تختلف عن غيرها من الأغاني الشعبية الأخرى التي تغنى بها الريف الساحلي على مدى عقود متتالية في مسارح الأفراح والدبكة الشعبية.

ورد في معجم المعاني الجامع معنى الروزنة بأنه لفظ معرب يعني الكوة، وفي قاموس المعجم الوسيط الروزنة الكوة أو الرازونة بلهجة أهل الموصل، وتعني فتحة في السقف أو الغرفة ينفذ منها الضوء، واستخدمت لنقل الحبوب إلى سطح المنزل لتجفيفها، وأيضاً لخروج دخان المواقد من البيت ووسيلة إنارة وتهوئة للمسكن. أغنيتنا اليوم تعددت الروايات المختلفة حولها، ونبدأ بالرواية الأولى. تقول الرواية الأولى أن سفينة عثمانية كانت محملة عنباً وتفاح وجاءت إلى بيروت لتبيع إنتاجها بدل إنتاج المزارعين اللبنانيين، وهو ما حصل، فكسد الإنتاج اللبناني ليأتي تجار حلب ويتضامنوا مع اللبنانيين ويشتروا كل محصولهم وينقذوهم من الفقر والعوز في ذلك الوقت.

أما الرواية الثانية فتقول إن السفينة التي تدعى روزانا هي سفينة إيطالية أرسلتها إيطاليا إلى لبنان وسوريا وقت المجاعة الكبرى، أي أيام السفر بارليك في عام 1914، وكانت محملة بالقمح، لكن عندما رست في الميناء تبين أنها محملة بالعنب والتفاح، فأصيب اللبنانيون والسوريون بالخيبة. ورغم ذلك قام أهالي حلب بتأمين القمح اللازم لإنقاذهم من المجاعة.

أما الرواية الثالثة فتقول بأن الكاتب والمؤرخ العراقي صيار الجميل اكتشف في مخطوط ديوان الشاعر عبد الله راقم أفندي أن هذه الأغنية قد كتبها بنفسه في جلسة سمر، واتفق مع صديقه الموسيقار الضرير الملا عثمان الموصلي على تلحينها، وهي تحكي قصة عاشقين كانا يلتقيان خلسة وراء الرزانة، وأن العاشق رحل إلى حلب بعد أن افتقد حبيبته، وإثر إغلاق أهلها للرزانة التي يسميها الموصليون بالرزونة، حيث يوضح قائلاً أن الرزانة هي فتحة تبنى في البيوت القديمة بالموصل ويسموها الرزونة. فلما علمت أم الفتاة بأمرها أقفلت الرزانة الصغيرة وصدح صوتها بهذه الكلمات: عالرزنة عالرزنة كل البلا بيها، لترد الفتاة عليها: شو عملت الرزنة حتى تسديها؟

وفي نص القصيدة الأصلية الموجودة في الديوان كما أورد المؤرخ العراقي فجاءت القصيدة كالتالي: عروزنا عروزنا روح الهنا فيها، أحلف يمين الهوى نرجع لياليها، عروزنا عروزنا كل الهنا فيها، وش عملت الروزنا الله يجازيها، يا رايحين لا حلب قلبي معاكم راح، يا محملين الرطب تحت الرطب تفاح، كل من وليفه معه وأنا وليفي راح، يا رب نسمة هوى ترد الوليف ليا، لطلع عباب الجسر وحده مع الحادي وأقول يا مرحبا نسم هوى بلادي. هذه الأغنية مكتوبة باللهجة العامية الموصلية وقد جرت بعض التبديلات عليها، فحسب الجميل يقول: تغيرت كلمة الرطب العراقية إلى كلمة العنب، وتغيرت وش عملت الروزنة إلى شو عملت الروزنة، وتحولت قلبي إلى حبي.

في الرواية الرابعة. يروي أصحابها أن أصل الأغنية من التراث الفلسطيني، وأغلب الظن أنها من قرى الجليل، حيث كان أهل تلك المنطقة يحملون الفواكه من عنب وتين وتفاح على البهائم ليبيعوها في حلب وغيرها من مدن الشام. حقيقة ما من توافق فعلي على مصدر هذه الأغنية، فلا أحد يعرف تحديداً من أين جاءت الأغنية الشعبية الشامية الشهيرة عروزنا، سواء تصاعدت أنغامها من سفينة إيطالية تحمل الطعام خلال المجاعة الكبرى في بلاد الشام في أوائل القرن العشرين، أو أنها اسم لسفينة جاءت محملة من الدولة العثمانية، أو أنها قصة حب قديمة طال نسيانها. وعلى غرار هدية متوارثة انتقلت الأغنية من مغن إلى آخر، فلا يغيب عن الذاكرة صوت صباح فخري صادحاً من قلعة حلب يشدو بها، وفيروز بصوتها الملائكي تغني حلباً وترق لها القلوب، ولا ننساها بصوت الشحرور الصبوحة كما غردت بها لينا شماميان وأمل مرقص، إلى سناء موسى وشربل روحانا وفرقة هوا دافي، وصولاً إلى تقديمها بطريقة عصرية بدويتو لبناني سوري بصوت معين الشريف ومهند مشلح، ومن خلال إصدار عروزنا بلحنها الفولكلور.

المعروف، لكن بتوزيع ورؤية وفواصل موسيقية جديدة من تأليف شريف قاسم من مصر. وألف كلمات المقطع الثاني من الأغنية الشاعر المغترب جوزيف دانييل من سوريا.

المؤكد أنها من أشهر الأغاني الفولكلورية في بلاد الشام، بل والأكثرها شعبية، تسمعها وتضيع في الزمن. فقد تعدد المغنون ولكن تبقى الروزانا واحدة.

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق شي تكتسبه مع الدهر نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.
9: الفجيرة FM.

0: نقول لها
1: الفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة

0: من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد. تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من 5 لين 7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

حياتنا بكل شي فيها، شميت ورودي انت وحليت وجودي، حبك توج لي وعودي.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بجدة خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام
1: بوكس اوفيس.
0: يعرض في صالات السينما في الإمارات لهذا الأسبوع الفيلم التاريخي المصري أسد. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة من تأليف محمد وأفشرين دياب والإخراج لمحمد دياب والبطولة لمحمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش وكامل الباشا. تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن 19 ويتناول العمل قصة أسد العبد الذي يحمل روحا متمردة، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة، شرارة المواجهة مع اسياده في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط بل مصير العبودية إلى الأبد.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every.
0: وإلى فيلم الخيال العلمي Star Wars The Mandalorian and Grogu. تنهار إمبراطورية الشر ويواصل أمراء الحرب الانتشار في أرجاء المجرة، فتسعى الجمهورية الجديدة إلى حماية كل ما ناضلت من أجله الثورة بالاستعانة بصائد جوائز وتلميذه الشاب غروغو. فيلم من بطولة بيدرو باسكال، جيرمي آلان وايت وجوني كاين.
3: This is the way.
4: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു റിയാലിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പോലീസിനും ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഈ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം.
0: وإلى فيلم التشويق والإثارة دريشيام 3. مدة عرض الفيلم 170 دقيقة بلغة المليالم، مترجم إلى العربي والإنجليش، من بطولة موهان لال، آشا شاراز ومينا، حيث يحاول فيجي حماية عائلته من القوى الجديدة التي تشكل خطراً على حياتهم، حيث يدرك أن التهديد ليس من الخارج فقط بل أيضاً من الداخل، مما يجبره على تقديم تضحيات كثيرة.
1: ബോക്സ് ഓഫീസ്.
0: وإلى الفيلم الرومانسي الكوميدي The Drama. مدة عرض الفيلم 105

0: خمس دقائق، حيث تنهار علاقة حبيبين قبل زواجهما بأيام، وتنقلب حياتهما رأساً على عقب، حيث يكتشف أحدهما حقائق وأسرار مقلقة عن الآخر. فيلم من بطولة روبرت باترينسون، زندايا وألانا هيم.
1: About acceptance, radical acceptance.
2: Why are you acting like you've never done anything bad? What the fuck was that?
1: I don't know. Just, there's some drama. It's very funny.
3: Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
2: I'm gonna go get some shots.
1: I'll come with you.
3: If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
1: Nikki, wait, I was gonna ask you...
0: وإلى فيلم الرعب Obsession. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة مايكل جوهانستن أند نافاريت وكوبر تومليسون. صوت جريء جديد في عالم الرعب، وتدور القصة حول رجل رومانسي يائس يكسر عصا أمنيات غامضة تدعى وان ويش ويلو، طمعا في الفوز بقلب من يحب، ويجد نفسه وقد نال تماما ما تمنى، قبل أن يكتشف سريعا أن بعض الرغبات تحمل ثمنا مظلما وشريرا.

0: de aquí.
1: ونبقى في أجواء الرعب وإلى باسنجر. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة من بطولة جاكوب سيبيو، لالا بيل وميليسا ليو. بعد أسابيع قليلة من بدء مغامرتهما في العيش في شاحنة، يشهد زوجان شابان حادثا مروعا يودي بحياة السائق، وسرعان ما يجد نفسهما مطاردين من قبل شخص مرعب لا يمكن الإفلات منه ويتبعهما أينما ذهبا.

0: magic mirror. Who's the fairest of them all?
1: وإلى فيلم الرسوم المتحركة شريك. مدة عرض الفيلم 90 دقيقة، حيث يعيش الغول شريك في المستنقع وحيدا مستمتعا بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في المستنقع، فيذهب إلى اللورد فروكواد ومعه مساعده كي يأمرهم بالرحيل لتتوالى الأحداث. فيلم من بطولة إدي ميرفي، مايك مايرز، وكاميرون دياز.
2: إدي ميرفي، Cameron Diaz and Zendaya? Oh, damn. Only in theaters. Christmas 2026.
3: Whatever na kaalam kai. Idi capability oda varam. Rendu varshamayittu modangi kadakkana aaro invest naan etthu nirthiya ende capability amku manasilayi. Modangi kadakkana best edutha nee arjaganam.
1: Sambidichappan poliya. Wa ila film al action. Athiradi. فيلم هندي مترجم إلى العربي والإنجليش، مدة عرضه 160 دقيقة، حيث يقوم طالب نشيط يدعى سام كوتشي بأحياء مهرجان جامعي محظور، مما يؤدي إلى إطلاق منافسة تحول الاحتفال إلى فوضى. فيلم من بطولة باسيل جوزيف، توفينو توماس، ريا شيبو، زارين شهاب.
3: പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4: ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൃത്യം 8 മണിക്ക്
3: സാക്ഷാൽ തോറാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
4: അമ്പല മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഒരാഗ്രന്ഥാനം. എന്നാലും ആരുടെ ഈ സാക്ഷാൽ തോറ്?
5: Box office.
1: إلى الفيلم الكوميدي المصري الكلام على إيه. مدة عرض الفيلم 113 دقيقة، من تأليف أحمد بدوي والإخراج أليساندرو كنعان. البطولة لأحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جهان الشمشرقي، حاتم صلاح، وانتصار. يدور الفيلم حول 4 حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يجتمعون في ليلة زفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.
6: يلا بينا،
7: جايبين حدا بندق، جايبين حدا بندق، هيحصل ايه؟

0: Matt. Ah! 3, 2, 1.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
1: Gary! Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
4: Exhibit A.
3: Gary waits patiently and quietly by the door.
5: ونبقى في أجواء الأكشن و In the Gray. منذ تعرض الفيلم 98 دقيقة من بطولة هنري كافيل. جاك جيلنهال وإيزا كونزاليس. تدور الأحداث حول اثنين من العملاء يتعين عليهما مساعدة مفاوضة كبيرة، حيث يعمل الثلاثي على تحديد الطريق الأمثل لهروبها بعد تمكنها من الحصول على ملايين الدولارات المسروقة.
2: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
6: Show me what you got!
3: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed,
7: You want to know what makes a hero?

0: It's not destiny.
1: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema، يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة، من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: will definitely die.
1: Books Office.
2: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
3: واه إلى فيلم الغموض The Sheep Detectives، فيلم من بطولة مولي جوردون، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
4: I am, after all, a sheep detective.
5: Who killed George? What are they hiding?
6: What if I can't solve it?
7: I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules.
6: Look, a clue.
8: Every time something happens with this case...
9: That's my hat!
8: There they are.
9: A clue.
10: Thank you all.
11: Sheep can do things. In fact, we can do anything.
12: I want to bash it.
13: I want to bash it so bad.
14: Oh. Yeah.
15: What's with them?
16: Guys, I may be inside a clue. Ow!
6: He's fine.
3: وإلى فيلم الرسوم

0: من بطولة غابرييل يونيون، كالب ماكليغان وستيفن كوري، حيث يحصل ماعز صغير على فرصة العمر حينما يتلقى عرضاً بالانضمام لفريق محترفين برياضة مختلطة تنتمي لكرة السلة، وسرعان ما يجد نفسه في تحدي كبير لإثبات جدارته.
1: It's just my skin. Ew. Uno, revanche.
2: You don't belong here, goat. You're too small.
3: We're all different, but that's what makes us strong. And together, we can do something great.
4: Chilling in the penthouse.
5: Hey!
4: You guys ain't gonna believe this place. We got a TV on the toilet, even has a remote, unsanitary, but it's cool.
6: Stop! Bad toilet, bad toilet!
7: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
0: وإلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل. مدة عرض الفيلم 130 دقيقة، من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
7: I knew you were different the moment you were born. You have a very special life.
8: I believe music could change the world.
9: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.
0: Please state your name. Brandon Grace. وإلى فيلم الأكشن بروجكت هيل ماري. مدة عرض الفيلم 155 دقيقة، من بطولة رايان غوزلينغ وساندرا هالر. حيث يستيقظ مدرس العلوم رايلاند غريس على متن مركبة فضائية تبعد سنوات ضوئية عن موطنه، فاقدا للذاكرة تماما، لا يتذكر من هو ولا كيف وصل إلى هناك. ومع عودة ذاكرته تدريجياً، يبدأ في اكتشاف مهمته وحل لغز المادة الغامضة التي تتسبب في انطفاء الشمس.
10: I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while.
0: هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي، أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج. بوكس أوفيس.
11: الفجيرة أف أم، أول هو شلبي.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى صبحك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كنشرب قهوة وكنشد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة.
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

بحبك لمون الناس ولا لون بينسي حبك ولا يوم بفرح إلا

ولا يوم بفرح بيا ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح بيا.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن

0: انتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي اللي جامع عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
2: التفاح. التفاح من بين الفواكه الأكثر شعبية في العالم. السعرات الحرارية في تفاحة واحدة متوسطة الحجم غير مقشرة تحتوي على 52 سعر حراري، وتحتوي على الماء، البروتين، الكربوهيدرات، السكر، الألياف والدهون. تساعد الألياف الموجودة في التفاح على تحسين الامتلاء وتسبب فقدان الوزن الزائد مع خفض مستويات السكر في الدم وزيادة وظيفة الجهاز الهضمي. يعمل التفاح على الوقاية من السرطانات وأنواع مختلفة من الأورام المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر. يقلل من احتمالات التعرض لنوبات الربو ويخفف من عمليات الالتهابات أو الحساسية. وتناول التفاح يقلل من خطورة الإصابة بأمراض انسداد مجرى الهواء في الرئة لدى المدخنين بنسبة عالية، كما أن تناول التفاح يحسن من المزاج العام. يعتبر التفاح بشكل عام خيار ممتاز للغذاء أثناء فترة الحمل للمرأة، فهو غني بفيتامين سي اللازم للحفاظ على المناعة وسلامة الجلد. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالبا ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه. ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة. ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: كثيرا ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي عندما يكون أول ما أقوله لهم لا تصدق كلمة مما أقول. ولكن لماذا أقترح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرتي الشخصية فقط، وليس هنالك بين المفاهيم والأفكار التي أشاركهم إياها ما يمكن اعتباره حقيقياً أو مزيفاً أو صائباً أو خطأ بشكل مسلم به، إنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصياً وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك تقوم بتغيير حياتك بالكامل. هذه بداية كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر. هذا الكتاب عن كيفية برمجة عقلك للنجاح المالي وبناء الثروة. يعني الفكرة الأساسية، إذا كنت تريد أن تكون غنياً غير طريقة تفكيرك أولاً. كل شخص فينا عنده مخطط مالي داخلي يتحكم في طريقة تعامله مع المال. غالباً ما يتكون هذا المخطط من تجارب الطفولة، خاصة الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها من الأهل والمجتمع. إذا ما تم تغيير هذا المخطط الذهني ستبقى تعيد نفس الأخطاء المالية حتى لو حصلت على المال. هذا الكتاب يقول إن المخطط المالي الداخلي يبدأ من العقل، يعني اللي تفكر فيه مشاعر.

0: مشاعرك أفعالك هي اللي تحدد النتائج. وأيضا تقول إن لازم يكون في برمجة، يعني في بعض المصطلحات لازم ما نقولها، إن الفلوس ما تجيب السعادة أو الأغنياء أنانيين. هذه القناعات أحيانا تصبح عوائق نفسية تمنعنا من تحقيق الثراء. أيضا في أدوات عملية في هذا الكتاب، منها نظام تقسيم الدخل، وبالرسالة النهائية أن الثروة لا تبدأ من البنك بل من العقل. إذا استطعت أن تغير أفكارك ومعتقداتك حول المال فأنت تملك المفتاح لتغيير مستقبلك المالي بالكامل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب أسرار عقل المليونير.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها.